0: رابي محراب دنگي زلالي پروردي ايماني و خواناسي راستقينة
1: رابي محراب دنگي زلالي پروردي ايماني و خواناسي

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى

بيسراني بريس لما وراب ردودا ولا رادوين محرابوا كي بيستي ختمي قرآني بيروز بوين بدنجي ما مستاي قرآن خين سعد الغامدي.

بلخوا أرحم الراحمين فرشتو جن بشر بمنا وبانجي لأكن يا أرحم الراحمين.

دعاي ميكال جبريل بارانوي إسرافيل نالو نواي إسرائيل يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية

ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك، وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك. ندعوك يا مجيب السائلين،

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطف نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل مني.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا،
وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

لبرأوي كارساتي كشني نار روي آوار روندات إما بيويست ما كر لسر نوي إسرائيل أوي كسك بنا حق بكجيتو لجياتي كجراويق نبيت يا قناه تاواني قوري أنجام ندابد لزويدا وكو جرديو دزريجيو تادواي أوا وك أوا وايا هر همو خلشي كشتبيت اوشي كسك لمرق رزقار بكات هر وك أوا وايا همو خلشي لمرق رزقار كردبيتو جياني بي بخشي بن سوين بيت بخدا براستي پیغمبران من ببلغو معجزي آش كراو ديار وهات وبولايان تا پا بندي حقو داد بن كچي زور بيان دواي او رين مويانا هر زياد روبون لم سر زمين دا لستمو كشتني نا حق دا

سيرا اوانا چون دينو تو دکن بدادور لکاتيك دا خوان توراتيان لايو فرماني خداي بروني تيدايا پاشان پشتي تيدکن دوي اوي كا حكمو فرماني خدايان بودر دكويد ديار اوانا هر ايماندار نين لمدينة دا يچيغ لناو داراني جو زيناي کردبو حكمي زينا کريك هاو سري هبيد لتورات دا برد باران کردنا هاتن بو خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا بلکو حكم كي لقرآن دا آسان تربيت بمرجك باوريان بپیغمبرو بقرآن نبو كاتك پیغمبر جراني و بولاي حكم تورات پشتيان حل کردو بدليان نبو

انجا بشوين آسواري همو پیغمبراني نوي اسرائيل دا عيساي كري مريم من هنا كراستي توراتي دردخستو پشتواني ليدا کردو انجيلش من پیدا كهدايتو نورو روناچي تدايو پشجيري توراتي پش خويتي هدايتو رنمويو آموشگاريا بو او کساني كلا خدا دترسنو پارس كارن.

0: يعلمون
1: دباشوين كوتواني انجيل بورين ميو آموشگاريانا حلسو كوت بكن كخدا لانجيل دا داي بزاندوا گرين ترينيان شوين كوتني آيني اسلام و پیغمبري اسلاما اوي حكمو داوري نكاد بو برنامه كخدا داي بزاندوا آوانا ناپاكو تاوان بارو لسنور درچون
0: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدق

أي أواني باورتان هناوا جولكو قاور مكان يارو ياورو پشتواني خوتان أوانا هنده چان پشتوانو پشجيري يكترن أو كسي پشبوان ببستيت أو هرلوانو حسابي أواني بودكرت براسي خدا هدايتي قومي استمكار نادات.

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: بروني دبيني اواني دليان نخوشو ايمان لا وازن ببلدتن بولايان بزماني حال دلين دترسين بلايك من توش بيت يان كارساتك من بسر بيت جا دورني ولواني بم نزيكان خدا سركوتن ببخشيت بايمان داران يا خد بشويجي يكسري بمعجزيك للان خويوا سركوتن يان بي ببخشيت او كاتا باور لا وازان بشيمان دبنا ولسر او نهيني وخطر وخيالي لدلو درون يان دا شارد بيانوا.

0: راكعون
1: براستي تنها خوش ويستو پشتواني اوا هر خدا و پیغمبر كيو اوانن باوريان هنوا كنو جكانيان بتاچي انجام ددنو زكاد لمالو سامانيان دردكنو هميشه ديار دي كرنوشو ملكتيان بو پروردگار پيو دياره.

أي محمد بيان بلي أي خاواناني كتاب أو بچي عيب دارو لك دار من دكانو اللي من تورا دبن جغل بر اونا بيت كا ايما بروي راستو بتو من هنا و بخداو بو قرآني كدابزي و تخوارو بسر ايمو بوي كا پیشتر دابزي و يان اوه كزور بطان ياخي و سر رو تاوان بارن.

0: پیان بله آیا حوالتان بدمه بکر دارک کتولکی للای خدا خراب تره لطولی لکه دار کردنی مسلمانان؟ اوش کرداری او کسی که خدا نفرینی لیا کردو جامی خشمو رقی خوی رجاندو بسری دو هنده چیشی کردن بمیمونو هنده چیشیان ببرازو هنده چیشیانی کرده تاغوت پرستو بد پرست اوانا خرابترین جگو رگیان هیو گمراترین کسن لربازی راستو درست
1: و اذا جاؤوكم قالو آمنا و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجو به والله اعلم بما كانوا يكتمون
0: اوانا كاتيك دين بولاتان بدرو ودلين ايمش مسلماني نباور من هناوا لكاتيك دا براستي اوانا ببي باوري وهاتبون جوروو بيقمان هر ببي باوري شواتون دروا جا خدا خوي چاك دا زانيد كتشيان حشار داول لدلو درونيان دا
1: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون
0: زوري چجلوانا دبينيد كزور بپلو بهلپن لزلكاوي تاواني درو عيب دار كردني مسلمانانو دز دريجين ناحقو خواردني حراميان سوين بيد بخدا اوي كدي كان زور خراب ونادرستا
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
0: آيا اوتا كي خدا ناسو زانا كانيان قد غي گفتاري گناهو حرام خوريان لناكن سوين بيد او كردو و هلسو كوتي كدي كان بور رازي كردني خلق زور نادرستو خراب و ناپسند
1: وقال

سوين بخدا براسي اوانا بيبا وربون كوتيان خدا هر مسيحي كري مريم بمرجيك مسيح وتيتي اي نوي اسرائيل او خدا يبپرسن كپروردگاري منو پروردگاري ايوشو دل نيابن اوي شريكو هاو باش بو خدا بريار بدات او بيگومان خدا بهشتي لسر حرام كردو شوينو جيگاو سر انجامي آگرا او سا او سمكارانا هيد زورا پشتواني چان نيا كزنات وانت فريايان بكويت.

0: السبيل
1: هروها بلي اي خاواناني كتب زياد الربي ما كان لآي نكتان دا بس زياد الربي نابجي ولسنوري حق وراستي درمتن شويني آرزوي او كسانا مكون كبيقمان بيشان قم رابونو زور كسيشان قم را كردو اوانيج لو ريقو ريباز الراستا لايان دا
0: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: نفرين كراو اللواني بيبا ورب لنوي إسرائيل لسرزاري داود وعيساي كري مريم أما جلبر أويكا أوان ياخي وسركش بونو دزدريجيان دكرت
0: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
1: اوانا قد غيك تريان ندكرد لخرابو تاواني كدايان كرت سوين بيت بخدا اوي كداي كان زور خرابو ناپسنده.

0: سوین بخدا دبینی تو دست دکوید سرد سخترینی خلق لدجمنایتی دا بران بربوانی کبا وریان هنوا جو لکنو اوانی که هاولیان بو خدا داناو سوین بید دبینی تو دست دکوید نزیگ ترینیان لسوز و خوشویستی بو اوانی کبا وریان هنوا اوانن کدانوت براستی ایمن نصرانین اوش لبر اوی براستی هندگ لوان قشی دین دارنو هنده چیشان گوش جیرو کسانی خواه پرسنو بگو من اوان خوب گور دانانه
1: زمان نکلاو بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستان خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومایی چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پر جینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت نالی لکل بی احزانا افتاد بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوتو آوینی آیتی رحمت دوچاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل رو بری لادا دار جانی و برق و شوق آسمان الگیرسانی و همو شکولی دریا تک رجان و تک البونی و همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانیه نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گرده کم لگردونی عالمینو تویش موج رحم ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی قرآنی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی متحت کم مولا خدای دنگو رنگی آسمان خدای دنگو رنگی هموان بو ام موسیم معجزی احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپی لزاکیری عابیری کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی اسمانی اوانی بی زمانو درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانو بول ملی اسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانو چریکی درود دنیرم لزمانی کوترو بول کوتری علق بستوی دل بذکری یا صبورو چاول روشنی رجانی نور بول کوتری سر گمزی مزگوت شاری مناره شاری شلالی کرنوالی لدائق بون لزمانی کوترو گمه گمی درود و صلاو دنیرم من لزمانی بفرو کلو بفری لبارینا شوگاری رشت خاتنه و صفای سپیتی خویو كل وبفري سر كجاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهار وبرامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ما تمجير قل بآوي كوسرو لخاكي جوهران بيدزنواجو تيموم ناقري قل بولاوكو حيران بو سيات شمانن بي رازي رونق جمالي نهاني بونو برامي نادر كيني من لزماني قلوا قلاوي صلاو دنيرم لزماني بارانوا باراني بعزرته وحزرت دستي ددايا بر دي قد ياران تازل لا يارا ودي لزماني بارانوا باراني هتا بباري دلو درون دارو دوانتينو دكا لزماني بارانوا باراني هورينو فلي آسماني قرميانوا لزم لزم درود بورا وزدنيرم لزماني سيبروا سيبري سربر دنويجكي هورامان هوراماني جير سيبري ناوي بديع هوراماني تونا وتوني طريقتو چولا چولاي ميزروا لزماني سيبروا سروي صلاو بنيو قريبي يابانا بو او ديوي مرقدي غرقد دنيرم من لزماني ريقوا ريقيني وان قرداغ بخاراوا ريقيني وان شار زورو شاركي شاهي نقش بنگ صلاوي مولاناي غربت بو يارو ديار دنيرم لزماني هتاووا هتاوي دمي چشتنگاو كاتي سايي پلا هوريكي آمال صوز رادخري ودكريت برمال لاوكي پير پيركي لاو لجر تيشكو تيني سورتي زوحادا لقياما دسوتيو دبيت الزوخال لزماني هتاووا هتاوي دمي چشتنگاو درودي سوتان دنيرم لزماني زردي دم آوابونوا كاتي چيا خرقي طواي دپوشي كاتي دارستان لذكرى داد جيرسيو بسوج دوا دچيت باوشي شوگار لزماني زردي دم آوابونوا دمي رامان فنابون كاتي منيش لنيو تمي تاريكي آوادبم قزنگي صلاو دنيرم لزماني شوگاروا شوگاري مالي بأغيار شوگاري خلوت نشيني لقل كرمي كرمدار لزماني شوگار و درودي دي اي بداران دنيرم بو مديني منبعي انوار لزماني سحروا سحري پر لتراين مي موج مناجاتو تمي آلي نالي حزيني استغفار سحري بو فجري كي صادق انتظار فجري قاسب قاسب نزار فجري آيتي والفجر شبقيكا لزماني سحر ونسيمي صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما وأورادي درود دنيرم لزماني قرو زامو هاواروا من لزماني قروا قريناو مالي مغاكان قرينا وروزي عشقوا من لزماني قروا قري بالاي بابا قرقر قريك بوي دسوتين وبي دسوتين من لزماني قروا كلبي صلاوات دنيرم من لزماني زاموا زامي راتلكيني روحي أيوبي وأردشيروا زامي برنجي جاروا جاري ماري مازندران جاري كراي سرخواني سمكوي شكاك جاري مارزا ماركاني باديه من لزماني زاموا زامي ببوني سياني دي تاقي قتاري ككاني سرزميني روشنگري لزماني هلبجوا من لهلبجي زاموا خوێناوی درود دەنێرم لە زمانی هاوارەوە هاواری نێو گۆڕستانی بێناوەوە گۆڕستانی پر ناڕەوەنی نیوە گیان پر لە گەڵای هەڵوەریوی خۆدا پۆشین پر پر لە ئێسکە پەیکەری مەخلوقاتی چیرۆکەکانی ناو قورئان لە زمانی هاوارەوە هاوارێک کەهکەشان بیستی زەمین لەناو خۆیان نەیبیست لە زمانی هاوارەوە لە هاواری ئەنفالەوە ناڵە و نەوای سەڵات و سەلام دەنێرم لە زمانی مەولودەوە مەولودێکی یوسفی ڕەنگ یوسفی تەڕایی باران یوسفی سەوزایی مەزرە یوسفی دەلیلی ڕێگەی هاتنەدی خەونی ئاسمانی خەونی سوژدەی خۆر و مانگ و ئەستێرەکان بۆ کیبریا لە زمانی مەولودێکی یوسفیەوە لەم مەوسیمی مەولودەدا درودی ئەمەل دەنێرم

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت وكفر ميتي هر كس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائن پیغمبری.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي به فرموي لبيغمبر بيز دي فرمو نقلاني خراب بايخي نية باشترين نقلانيش نخشليدانا وترى أي بيغمبري خوا نخشليدان وكو چي فرموي وق أغادة تانوي كاري بكن لكاتي نيازي كردنكيا وشيكي باش برگويتان بكوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي لخوشويست وصلى الله عليه وسلم دفرمي كسي لكيوي كوا يال برزائي كوا بنيازي خوكشتن خويبر بداتو خويبكوجي او كاتي دمري هميشا لو كيوا خوي هل دات خواروا بوناو آغري دوزخ حتى حتايا امكارو بيشيتيو بإجغاري لآغري دوزخا دمينتوا لسر امحالا وكسي زهر بخوا يا بخواتو بزهر خوي بكوجي اول آغري دوزخيشا زهركي لدنيا دا خوي بيكوشتوا هروال ناو دستياو پيتا پيتا ديخوا يان ديخواتو حتى حتايا بإجغاري لآغري دوزخ دا دبيو هميشيش اما حالو كارو پيشي دبي وكسي بپارچ آسنه خوي بكوجي وق او بخنجره يا بكارده يا بدمانچه بقصي خوي بكوجي اول آغري دوزخيشا او پارچ آسنه دگره با دستيو خوش خوش بردوام ديكا بورگي خويا اتر حتى حتايا لآغري دوزخ دا دمينه تاو او حاليتي پیش و بخاری رضا و رحمتی خوایلی به گرایتی او. برزن. ما بس لم فرمودیش هر شکردن لخو کشتن و کوزانه یعنی فرمود آما جپی دکن دنا هر کسی لسر باورو ایمانی کی راستقینه بمره به هیچ توانی لرحمتی خواو لبهشت نامید نابه. امام عسقلانی رضا و رحمتی خوایلی به ابو شیو تأویلی ام فرموده دکاو دفرمه اما سزای او کسانه که ام توانه گوره انجام دادن مگر خوا به مهربانی خوی چاو پوشی لبکاو لدوزخی همیشهی رزگاری بکاو بی بات بهشتی برینی نبراوه.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

0: گرانوا بو پیاما آسمانی کی محمد درودی خوایل سربه دستبری آسودیو بختوری بومروایتی دزگروی کردنی هتیوانو هجارانو نداران لا روشتی برزی پیغمبر مانا لیادی لدائیگونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوایل سربه بلنی بردوان بون لسر باز پیروزکی دو پاد دکینوا
1: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
2: دوباره سلام و رحمت و برکتی خوا لسر خو من، لسر مال من، لسر منال من، لسر ولات من، لسر بیسرانی نوری چای خو من دلنیای خوشکم فرمو داده دلنیا دلنیا جان برنامه تلفون کت قطع بود دایلی بردن لیا که خواهی گره بعد داشته با دلنیا دایلی بردن لیا که این پیوندی که نگشته لامن خواهی گره جزا من با تو انشاءالله که که توانه ای برا گوره من
3: نام صحیم بسم الله اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحابه و سلم عدد کل شیئین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
2: السلام و رحمت الله و برکاته
3: نعم سجان خالد شانا باش سلامة كي ده سكانت ما زكا مبر رحمة خواكي وشفاعتي بغمد خواكي
2: صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم همو قلازي و راني و شوار قرن و دعا و حموي مرقو
3: يا خوان رحمة خوال لبه
2: كاكتو أنا بفرمو
3: صافرم يا رب العالمين والله نعم سجان دو ترشير ماني ترشير يا كمان لبعري صلوات دانا سر بغصصنا مسودة كاني صلوات ما بولم كيو اشفارة كاني صلوات برشيار دوهم اشوان برشيار دوهم اشوان اقباو كوداي چيك لجيان دانا مابن بلان كومرك ملك وباق وباقاتيان هبه بلين بخوان برشيار كربه لكوركاني نان دا بكتا كان بلان اصلا كوركاني جدا خوان بس كربه وديار نان دا بكتا كان دا خوان ايا تاوان مخصیر که هر بباکو دای کنم و برای کنشان کنان داونه لباسی میراتا رحمت خواهد لگو اللهم صلی علی سیدنا محمد علی روح سیدنا محمد و علی و صلی
2: اللهم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراهیم علی ابراهیم فی العالمین نکا حمید و جی دلنیای خوشکم دلنیا کچا شیری نکم داد دل نیا داویلی برو نکه پیونده که نگه تلائی ما ایچ دنگ نیا خواهی گوره حرمت پاریزه که توانا بی سرانی خوشید دفرمی سودی سلاوت چی یکم سودی سلاوت یک سلاوت دادهی لدیاری پیغمبر خواهد در سلاوت های لدیاری تو جات خواهد لما گورتر ایتره به چی بی یعنی من بمرو رشی و خجالتیه اللهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد خو هذا صلاه تعلم ديري الرمر ورا شي من لم خجاله تيمين ايت لما شرب قولت ربي تشيبي امي دو صلاه دان وكما مسما لا كريم بيعرف فرميت كردنوي درجاي رحمته صلاه دان كردنوي درجاي رحمته باشا صلاه دان نزيبونه ما معنى الاخوه ازاي خو شريف يا خوش تو صلاه الى ديري پیغمبر صلى الله عليه وسلم چون خوای رب العزه خوی صلواتی آل دیاری پیغمبر داوال ملائکه کان کای صلوات بن دیاری پیغمبر پاشا لقوناغی سی ما داوال ایما کافر می صلوات بن دیاری پیغمبر صلوات صادان لدیاری پیغمبر وفای کی کما بو پیغمبر صادان لدیاری پیغمبر ذکر یادی پیغمبر کین دلنی ای خوش کن فرمو
4: صح فرمو لاخجه
2: داوود يبردون لك
4: تشيرينك اللهم صلي على تليفونك الناقي السلام اللهم صلي على حبيبنا محمد وعلى الصلاة والسلام بقوا ما في دلقان استرقان أثمان وهمو استرزيهمو الدنيا برايداران إن شاء الله زي صلاة سجاري باكي بخمين هذا مامو صلي
2: أي خواه زساد باتا إن شاء
4: في دس خوشي بنا بقشي يقوم مامو صلي
2: خواه حرمتي فارزي دايكي شاشي
4: يتم بشيار مويلم زلم قلن تشيه
2: باش.
4: باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش. باش ماما سعی نمی‌کنه سنتیش یا امروز کردیم سنت سنتون که هر وقت هم تو هر زود تو نگم اما شانسیم بکار بس هم یعنی کمی که لایک کمی که چند زوری کشی چون ماما سعی نمی‌کنه بکار سلام پیشیشون هی نه الان ناو اولی که منالیم ریه راه و کار منال که بیار منال که بیبنای او نامی او دگناه او شان سلام او دوست نیست خوش بود و بعد اصلا من تو دوست با ماما سعی
2: نمی‌کنم آتی گشتم چاکی دست خورده ظلم حرامه ظلم تاریخی ناو قبره ظلم خواه لعنتی لیه کردو پیغمبر شفاعتی بو ناکه هر کسی ظلم که من لجنه کمی بکم جنه کم نمینی که من لمناله کانی بکم مناله کان نمینی که من لخوشکا کمی بکم خوشکا کم نمینی که من لبرا کانی بکم او نمینی که من لنیشخوینه کانی بکم آن نمینی بکن ظلم حرامه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله خوای رب العزه فرمیتی من ظلم لس نفسی خوم حرام کرو لبینی اوشو حرام کرو کس ظلم لکس نکا باشا ظلم تاریکی ناو قبره ظلم برو جهنم با ظلم لبهش دور تخاتو ظلم لسپر دی سیرات تخات خوارو برو جهنم دبا برو ظلم نعلتی لیا کراو باشا نیوشا کن ما مسا خلیلی برزو بریس ما مسا گل
5: السلام عليكم.
2: قول عليك السلام عليك السلام ورحمة الله وبركاته براقة وراقة.
5: مع مصابي الزحمد أروك دوايك وان بوكو دباري أويك عدن كسي علم بالعوقات وحاشي زين قور هيا دعاء خيري بوكو محسينا درقاش دعاء خيري بوكو أروك دوايك وان بوكو خواه جزاد باتوا
2: يا خواه خواه جزاي توش باتوا يا خواه توش وفاقها برا برزاكا دلني أي خوشكم أو بباسك سنة كان اسه مثلا نیوشی چشت نگاه دور قد که یا چوار چوار چوار که یا شش شش شش که یا هشت هشت هشت که یا ده ده دب که یا دوانزه دوانزه معلومه لبرو حتی زیادتر که خیر زیادتر اگه بقصه وانه ما که کاره کم که نه حتی زیادتر که نیوشی ویتر یک رکعت که یا سه اولا سه پینج که یا سه اولا پینج حوت که یا پینج اولا حوت نوب که یا حوت نو یانزب که یا نو نو نه یانزب که دایکی دایکم ده جار سلاو بیل دیاری پیغمبر باشه یا بیست اولا بیست چکن بو تکتو ده سلاو تیال دیاری پیغمبر رب العزه صد سلاو تیال دیاری تو اگر تو یک دانه بی خواد ده سلاو تیال دیاری تو که تا زرر تا ده دیدم که بخیره بیست اولا بیست که محمد برس که محمد كاك محمد؟
6: بله جمليتا
2: دي لخزمة تفهمو
6: سوري ماما سباسي
2: خواهي قرار سربازي دنيا و دور روشو كا
6: خاصك ماما سولا پرسياري كمي عزب نبي
2: بخمه سر چاوه كانم
6: ماما سايسا من بلم چاوه منابيني قرآن خيرم جيلي اگر يعني بس خبو ختم اگر دزنو جنبه بيت ماما سا
2: بس سر چاوه
6: عزب نبي اگر جوابم بيتوه
2: بس سر سرم جواب ديمو
6: يعني بس من جويلي الراغرب تساهم كلمة كان
2: مش ده ديمي مش ده ديمي بس بجو قرتنا كه بيغمر في السامي كل قاري اوي كجو قري اوكو اكي خوني حر بجو قرتوا اجري ختم قرآن كوكو او كابرا او براي ك ختم قرآن كاكا تو ما دم جويلي قري توش اونغا اجرو پاداش تدسك اگر دزنزي شنه بيبت ما مستا ما اگر دزنزي شنه بي ما دم خود ناي خوني جويلي قري قيناك
6: باشه دست خوش
2: ما مستا زور خواهي گوره سربرزه که خواهی گوهر بر شفاعتی او قرآن خاروناکی خاطت چاود ما موسا خلیلی برز فرمی کسی علم بلاوکاته پیغمبر گیانه فرمی اگر یک کلمه تانه زنی او کلمه بلاوکنو هر رشی زور قرصه بران بروانی که علمی انهی و بلاوی نکنو من بهجتی گلو دل
7: چاوی ما تکم
2: ماما بهجت گیان
7: گیان دار خوش ما موسا گیان
2: خواهی خواه لخور لکاگ احمد لكاك محمد لكاك موفق خواب موفق تاك أصلاو لحمو كركوكي برجولي چاي كود دار
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا في الدنيا وفي الآخرة مع العاملين المعاك وأوي قويلة ديني منا سلامي خواتان لدي خواتان
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مباجر
7: مالي من عالطا
2: يا أخوة أخوة توش تمندريج ولاش صاغ ولاش ببار نكاو وأوانيشك لاش ببار أخوة لبر خاتين أو جوانا كاي خوي درجاي خيرا اللي بكاد
7: اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين مامۆستا گیان بۆ مغریب گەلتەکانمان ماشەڵا جمەی تێتترە مغریب و عیشا ئەی باشە چی فەرقێکی هەیە مغریب و عیشا و مێژی بەیانی
2: مەبەستت چییە یعنی بەیانی و مەغریب لەگەڵ فەرقیان چییە
7: مەقسەدم ئەوێ ئەڵێم بۆ مغریب ماشەڵا مزگەوتەکانمان پرە خەڵکەکەی عیشا دێن ئەی بۆچی بەیانی عەدەبی پەنچەکانمان یەگەی هەر ئەختیارە قەدیمەکانە و عەدەدەکەمان زۆر کەما خۆش ئەفەرمێ مەونفەل لە سەلاتن فەجر بجەماعە
2: تەواو جوان جوان مامە باجە گیان ئەوە هۆکاری ئەوەیە کە زۆربەی زۆران درەنگە خەون بەیانی خەبەریان نابێتەوە ئەمەیەک دووەم ئەو شەیتانە مەلعونە خوا لە ناوی بەرێوە بمان پارێزێ دوو لە ڕیجەنابە میزە کاتە جویانەوە بۆی جوانە بانکەی محەممەد نەبێ سەلی الله علیه وسلم لەبەرەوە مەسە بڵێین نوێژی بەیانیان دەفەوتێەوە بەڕاستیش خەتەرە ئینسان وریا بێ خوا بمان پارە کاکە وشیار لە قەرەداخەوە فەرموو کاکە وشیار یا الله کاکە وشیار
8: مامۆستا
2: سلام علیکم سام سەر هەردوو چاو
8: خۆی گەورەیە بێت
2: یاڵە بیلە تۆ ماڵم ناڵێ بێ
8: سیدی ئالا محەممەد سەڵاوات حەبی ئالا محەممەد سەڵاوات سەڵاوات وسەلام
2: اللهم سەلی علی سەیدینا محەممەد لای سەیدنا محەممەد کاکە وشیار
8: بەڕێز زراوە فەجامێل پرسیارێکم هەیە
2: ئەی بیخەمە سەر چاو
8: وەڵای ماڵەفە ئەم سەلەفیانە ئەڵێن ئەم مەولودە بیدعەیە و حەرامە منی زۆر دەبێ ناخۆشە بۆچی بێ ئەو حەرامەتا بگەن
2: بەڵێ بەڵێ باش باش کاکە وشیار
8: بەچی ئایەت و عەزیز هاتوو کە ئەم مەولودە بیدعەیە ئەمە حەرامە ئەمە ناجایزە
2: باش دەستت خۆش دەستت خۆش دەستت خۆش
8: خوالی
2: ڕازی خوالی ڕازی
8: با قوربانم با قوربان بڕێت
2: خوای گەورە موفەقت کاکە جا مامە باجە گیان دڵەکەی من ئەو حەدیثی کە جەناب بخوێنەوە پێغەمبەرە فەرمێ سەحابەی پێغەمبەر ئەگەر ڕۆژێ بەیانی نەچوونایە بۆ نوێش ئەو ڕۆژە نانوێرە لە ماڵ چنە دەرەوەی لەبەرەی خوا پارێزگاریم ناکا هەتا حەدیثمانەیە کە پێغەمبەر نوێژی بەیانی ئیشارە سەر منافقەکان گرانە خوا پەنامان بە خوا پەنامان بە ئەگەر بە ئەمدی بێ زۆر خراپە بەڵام ئەگەر خەبەری نەبێتەوە ئینشاءڵڵا خوای گەورە چاوپۆشیان لێکا و خی گەورە ئەو شەرەفەش با بە براو خوشکەکانمان بتوان نوێژی بەیانیان ئەنجام دەکەن نوێژی بەیانی زۆر گرنگە زۆر زۆر گرنگە وە الفەجری وە لەیالی العەشر ئەوەندە مهمە لەبەرەوە نوێژێکی تایبەتە و امێد دەکەم ئینشاءڵڵا خوای پەروەردگار ئەو شەرەفەمان پێ بدا حضورمان ببێ یان نوێژی بەیانی لە کاتی خۆیدا بکەین دڵنیایی خوشکم بووم پرسیارەکەم وەڵام بیتەوتم نوێژەکە سنەتەکان هەتاکو زیاتر بکەی باشترە کاکە توانای گیان وتمان سڵاوەدان حتا پێغەمبەرە فەرمێ کاکە توانە فەرمێ بە بەرەکەتی ئەو سڵاوەتە دوعاکانتان بەرزکەنەوە بۆ لای خوای ڕەب العالەمین یانی چۆن یەکێ لە سنەتەکانی دوعاوێ بسمیلا بکەین دووەم حەمدو سەنا بکەین سێم سڵاوە لە دیاری پێغەمبەر دەین عەلی ساڵ سەڵام بە بەرەکەتی ئەو سڵاوەتە ئینشاءڵڵا خوای جەلە جەلالو دوعاکانمان لێ قبوڵەکە ئەنجا وەکو عەرزم کردی سڵاوەتدان چل مەکرەمەی هەیە دە سڵاوەت خوای دا لە دیاری عەبدا دە گوناحە بۆ کوژێتەوە دە خێر بۆ نووسێت دە دەرەجە دەرەجەت بەرزەبێتەوە ئەم سڵاوەتە بێتە مای نزیک بوونەوە لە خوای پەروەرگار چکم تۆ سڵاوەتی لە دیاری پێغەمبەرەکەی ساڵسەم و دەبێتە مای محەبەت بۆ پێغەمبەرەکە ساڵسەم چونکە تۆ سڵاوەتدا لە دیاری پێغەمبەر بە خۆشویستی پێغەمبەر پێغەمبەری خۆشە و ئەجر و پاداشتیشی گەورەت لە دیوانی خوادا بۆ تۆمارەکرێ لەسەر ئەنجامدانی سڵاوەتدان لە دیاری پێغەمبەر ساڵسەم مامۆسا خەلیل گیان وتمان عیلم ئەو کەسانی کە عیلمان پێ و بڵاوی ناکەنەوە خوا هەڕەشەیان دیەکە هەتا فەرمێت لە غاوی ئاگرینەکرێت دەمیان لە ڕۆژی قیامەتا چونکم ئەو عیلمی کە هەبووە بڵاوی نەکردوەوە و کەتمی کردووە و ئەوانەی کە ئەیگێنن هەتا فەرمێت ئەگەر ئاەتێک لەبەرە ئەو ئاەتێک لەبەر فەرمودەیەکی پێغەم بیگێنە خێر دەگا چونکم بە گەیاندنی پاداش دەکەم مامۆسا خەلیل گیان ماسی دەریاکان مێرولەی سەر ئەرز هەمووی دوعای خێر بۆ تەلەبەی عیلم و ئەو کەسانەکە کە بانگەوازی خواکەن بۆ ئیسلام خەڵک بانکە بۆ سەر ئیسلام لەبەرەوە ئیشەڵە خێر و ئەجر و پاداشێکی گەورەیان دەسەکەوێت و ئەگەر مامۆسا خەلیلی برا گەورەی ئێمەن ببێ بە ئەداتی خێر بۆ کارێکی خێر ئەو کەسانەی ئەو خێراکەن هەمووی ئەجر و پاداشەکەی گەڕێتەوە بۆ جەناب دیگه برابر رزقم تو زلمه فیری نیوجا کی زلمه فیری کاری کی شرعیه کی پر کاری خیری کی فیری سنتی کی پیغمبریه کی چند کس لو فیر به او ما استرسم لم رادیو محرابه ام برنامه تقدیم کین ام برنامه یم چند خیر مانگا او حاجی پشتیوانش او خوشکو برانش که پیستی ام رادیو جیبه جیه کن او برانی که خلال که من بود شاکن او عنیش بقر ایمه ببی اوی لئیمه شلو هنیش کم کاتو خواه ازیان بونوسی که واتا اسه ماوسا خلیل جان تو ام پرسیاراکی اگر ام پرسیاری تو کمال کس لی بهرمند بی همو خیرکی گره تو بود جناب کاته خوشو برانی که پیوندی کن بر رادیو کشو پرسیار کن مثلا جناب او جام جناب د ناسم نزی کو تو پی ای چی زور بر ریز و زور با قیمت و زور با حرمتی لګل کاک تو انا او ما من بجت زور جار ایوا پرسیار ک تا زانم خو تا نه زانم بل ما بس تا خل ک فیر بن هر کس لم رادیو کلمه لو پرسیار تو استفاده ک خیر کی بو تو ما مسخلی جا بو کاک تو انا بو ما من بهجتی ګلا ورو یا خانی خوشکمه دا درو یا فرمو
9: سلام و برکت و مهربانی خواهی گوره با مامستای براج و با همو کارمندان ایمان دونه ناس با همو هاوریان صحیح فرموگی با مامستای گیان
2: یا ربی خواه حرمت پاریز رؤیا خان
9: یا ربی لسر حوزی کوسر تینویتی رگه دور و دیجه کارمت من بشکنین با دستی پیغمبری نظر انشاءالله خواهی
2: انشاءالله
9: مامستای گیان دو پرسیارم هی نه اولو انا شهر دو پرسیار که یک بگرنوا چوی بو شونه که به قصر جمع بکی سنت چی گوری پیغمبر خواجه و دیگه آیا که من لو شونه که دلای دیگیره ملای دیب دو روزه که من موقع قصر جمع نکم نیوجه که باو خواهی بکن فرزه کن خیرم اگات یا مثلا بنونه هر بی قصر جمع کب کم و پرسیار یکم پرسیار دومشم الان کاته که چوی تنامزگه تو تحیاد المجید که آیا امش مفروض الا هر بی بیکر یا نه بس خوشی میبتا انشاءالله چاروانی ولم بدعای خیر
2: انشاءالله داد الرؤية قصر جمع رخصته إلهية بأمتي في غمر قصر يعني نيجي تشاركاتي كان كين بدو نيجي نورو نيجي عسل نيجي عشاء كين بدو ما فينا قصر مغرب وبياني داس كاري ناكي مغرب سيركاتر سيكاكي بياني شهر دور كاتكاكي باش أما فينا قصر قصرك شمولي عسل وعشاء ونوروك باش جمعيش أويا نيورو بين بولا عصر اما جمع التأخيرة اگر عصر ما بولا نيورو او جمع التقديمة اگر مغرب ما بولا عشاء او جمع التأخيرة اگر عشاء ما هنا بولا مغرب او جمع التقديمة باش كاتما سنة فعلي بيغمرة باش ولا آيات القرآن داهاتوا امامي اعظم امامي حنفي بلا يوايا قصر دبي انجام بدري يعني على قصر بكري باشترى للجمع باشا امام الشافعي رقي في داو جمع اشكي باشا دايكي دايكم بلا مثلا بون منا اذا تو روي بو هولير اشي بو كلار اشي بو بينجون اشي بو ايران اشي بو عمره لو مسافه رقي دا حتشوني بود بكري نيجا كان دتواني قصر الجمع يمكن هم قصر شلتو يمكن حتى دو اي جمع اشكي باشا بلا مثلا بون منا اذا برامانه بيشمرجه برامانه بوليسا برامانه كارغوزاره ام برایه اچه بو هولیر لیو دوامی هی لیو ایشی هی ام برایه لرگه که ایش خسرو جمعی خوی که بلام که چو هولیر و دامز را ایتر بر نوشن که لکاتی خواب که باشتر دیگه کسا شیری نکم یعنی چاکتر وایه باشتر وایه که قرآن فره این صلاة کان علی المؤمنین کتابا موقوتا نوش بس را با کاتی تایبتی خوی لکاتی تایبتی خواب کری باشتر امه دو داده رویا اما عزیمت معنه رخصت معنه عزیمت به خیری زیاتره ل رخصت عزیمت خیری زیاتره ل رخصت مثلا من بعنی اچم بو هولیا چم بو دوک بر روزوم اگر روزو که رخصت برا و بیشن فرضیش به که فرضیش به بلام اگر من امر روزو هیچ تاثیرم تی نکاو بی طاقت نمو ناراحت نمو ضرری تندرسی بو من نبی او کاتا اتوانم بر روزو خیرم زیاتره گا یعنی او لی رون به رویای خوشکم رخصت و عزيمت عزيمت مهمتره للرخصت عزيمت مهمتره للرخصت وخير عزيمت زياتره تاع الرخصت يعني ام قصر الجمع رخصتها رخصتي كي خواجيانه بو امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وبيغمر يشبه فعلي انجامي داوا يمش انجامي دين كبي اسمان بيبو باش اكثر شيء لكم اگر وانا بو بيس ما بينه او كاتين يش كان ما كاتي خوياكين ها بي غمر صلى الله عليه وسلم افرمت اي الاعمال احب الى الله الصلاه على وقتها نيوش لكاتي خويا بكري او فرمودي خويا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هاوار ويل او كسانيك ببيع عذر نيوش نيورو بعد تفال عصر عصر بعد تفال مغرب مغرب بعد تفال عشاء ببيع عذر اقا عذري هبي مسافر بي نخوش بي يا مثلا بلين سلمة وصولة بي وبفر بي نتو عمشي ومزقو قيدك معذورة عذري هي اقا عذر نبي ونحبار بي ببيع عذر قناح باربي ما موكو شون بلين سيريكا دايكي دايك شر شيري لكم اقل مثلا بلين من اونية تيموم كم قناح بار نابم نا والله قناح بار نابم شكو اونية يا رخصتي تيمومم هي موكو شون ترسم هي يا ملش ببارم خوانا خواستا اما اتوالي تيموم كا بلام اقل من عذرم نبيو اوها بيو ترسم نبيو عذريشم نبيو اتوام تيموم كم نا والله قناح باربم باشا داد الرؤيا نيش خواف الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه نيش كان بفيو اجابوت انا كما العشاء اجابوت انا كلا سلا داد الرؤيا اجر من بتو انا نيش بفيو كم بدان شاي بكم دروس انا والله نيش كبطال اجاب بتو ام بدان شاي نيش كم لا سلا نيش كم نيش كم دروس انا والله نيش كبطال كاتا اليرا لو تيبقين عزيمت مهم ترى للرخصت استوبر انا وبعكس والله الرخصت مهم ترى العزم شو بلاواني نوالاهي جواني عزيمت مهمتنا للرخصت برسياري دوام تحية المسجد هندي لزانان بلانه واجبة ريزة بومز قوتك أصلي جواك السنة بي أما السنة أقر بيكي خير وأجر وبادار شيكي قورة دسك أقر نشيكي قناح بعد نادي شكم في أغمر جيان صلى الله عليه وسلم صحابيكي برريز وكو جنابت هاتا مزقو فرمي تحية المسجد كر فرمي تحية المسجد كبك كاتب باشتر واي شاكتر واي بيكي دقيقة شيرين أكم أمير دكم إن شاء الله بهرمن بودي إيش استفاد ليه كاكا وشياري برز براياني سلفي خوي جورا عقبة يعني خير كلا قال إما بيان باش نية مولودي في غمر بكري ألين أما لبرو في غمر وأصحابي في غمر نيكلو أو الرأي إخوانه الرأي كان خينا سبب الجولي شامان هيك شيك معنا قال يعني نية مور أكشيان خواني إخوانه إخوان لسر او يا پاداش ورگر يا سزا وردگر اتر او امينتو بو قيامه بلام ايما وكو خمان لو زانانا لو پايا برزانا لباموسا ملا كريم بياره لباموسا جامعي ازهر لبراياني زاناياني عراق بحموي متفق لسر وكا قورترين خزمتا اكريبا بسيرتي مباركي پیغمان اما لسر او براو خوشكا انا من او زانا انا من اما او كارا انجام دينو بقناحي شي نازانين و اوانيش حقنية سنوري ببزيان لقال اما اما برايتيكا فارزين تكالواني شكين لما مصابة رزاكانيان رينمائي او قنجا جوانانا بكن كا هندي قصي ناشيرين نادروس بكارن درغل دادا درخشاني خوشكم دادا درخشان
10: السلام عليكم مامو
2: سايدان سلام السر چاو خوشكا برزاكم
10: يا ربي خوي دورة بالتارز إلى بلا إن شاء الله خوتو مالو من الله
2: لقال جناب تانا
10: لبر خاتي خوي دورة زور ما خوشوي
2: خوي دورة إيوشي خوش بيولا شفاعتي بيغمر بيا بجنبن
10: اللهم آمين دعا من بوك ماما صيان رحمتي خوالي بي
2: خوا مالو من الله خوت محفوظ كاو خوش كبراو كسو كاري لحمو دردو بلاو ناخوشي لخوشي بدو
10: لقال مالو من الله تو يا ماما صيان إن شاء الله والله ماما صيان وتم بي زحمت أجر او نبي كاتب او نبي اتواني تيمون بكيتو دواي نجاك بجاري توا
2: باشا بس تشاو
10: اما برسياري كمان برسياري دو هاني شمن هاني زار بكي وقامتا كأتم بلان دواي ناتوانا نزور خلصمو اجنون نانشتي توا سنة كان بدانشتنا واكم قناه مار نابم
2: باشا بس تشاو
10: يا ربي خوالي الرازي بي يا ربي خوالي دورة مالو من أعلى السلامة
2: مهرباني خوش شفايك برحمة شبوه بنير إن شاء الله
10: اللهم آمين لغل خمو مسلماني كمام الصيدان خوالي الرازي بي خوالي داري بي خوالي دور
2: صحفي خوالي دورة خوش كان بي وخوالي شفاي برحمة بوتو بو كسانا منير كلاش ببارن وأواني كمنال يعني خواء بيك بخاتي ناوجوانا كان بيك بخاتي اسمي عظمي بيك بخاتي صفاتي روبيروزا كان خواء أواني كمنال يعني منال ينبري خواه اوانی خوین کارو کتابین یارمتیان با خواه اوانی که کریچین درگاه خیره لیب کرد اوانی که قرزار قرزکایم بوده فکر اوانی لش ببار خواه تون اونو ناو جوانه که خود درگاه خیره لیب کرد یارم برای که که دانه خو من کرو اکی گنجی جوانه دای دعای خیره که کورپیانی خواه کورپیان پیب ده او کو کاکا جاسمی کلر خو چون دلی خوش دلی ام کاکا دانش خوش کی کورپی کی جوانی ان شاء الله صالح یا صالحی بدیته ان شاء الله دا او دادا درخشان خوش کا برزه کم چ شیرین کم اگر عذر تبو تیموم که هیچ گناه بر نبی هند لزنان پیان و افرم نشکش پیز نکا بی جرتو هند لزنان ال مادم عذر کن نما تو آبو آو پی آبو دعای اتوای انشالله نجکت بجاری تو خواهی گونه جزای داد درخشان با تو خواه شفایی که بر رحمتو با پلش بوم نیره فرمون سنت کم بده اینشتان کم هیچ گناه بر نبی انشالله خواه جزا داد مادم نتوانی خیر دگاو اجر و پاداشی خود ورگری خوشی برزن با آیت قرآن الذین یذکرون الله قیاما و قعودا علی جنوبی او بو نیوشه فرزکانیشه افرمون با پیونو توی بده اینشتان کل سلام دایکی چاوان
11: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليك السلام دايك برزكم.
11: سلامتي والله ما قد من تواكايك من سيوانديك.
2: عارف.
11: باوكم زور حزك عبد دينك. الشعر زوري النزرائن جاوت مكاك الدامي إن شاء الله زي تخدمتي إن شاء الله لخدمتها.
2: بس سر حد وشام بس سر سرم لزرائن
11: بله بله ما
2: هم اول سر رقم کلم ما وصل سرنگی برای زور اگرم انشالله لفرصت یک عیم خدمت کاری کنم بس سر هر دو چاو
11: چاو
2: خوش دمامت سجام ممنونی بود سر چاو کسر شیری هر دو دستی ما چکم زور زور ریز و حلمت مهی بوی
11: بلا زور حضرکاری تی پیوندی تا
2: بلا مامسا و شیر خدمت کرتا و انشاءالله لنزیکتی کرتا حول و خودی خواهی ما خدمتی
11: انشاءالله
2: مامسا و شیر بس سر هر دو چاو دایکی دایکی چاو جا که و شیر گیرن اما اوانا ببرای خوما نزنی و حتی زور جار خلق سر که پیم نخوشم بلام بعضی که زور نفهم و نزانن اما داول ما موسا بر رزکان یک این ما موسا دکتر عبداللطیف که این ما موسا دکتر لما موسا عبدالکریم که این لما موسا محمدی شارزوری که این لما موسا سوران که این لما موسا حلو که این لما موسا عدل که این رینمایی او برانه بکن که هندی جار خلق با کافر و با مشرک و با بدعت شو اما انا زور ناشی یا هندی قصی زور بیل زد اکن علی من زلامی نفهم یعنی بمنی ای دومی نبکن لو ایش باست اخی دی اما کی قصیه یا علی لما جلیس یک عبی رقص و دانسی تیاب کلی زور باست لو مجلیس یک عبی یادی پیغم ری جاگ اخی دی تخوا اما جگه قبولا یعنی اما سنو البرزان نه اما یا مثلا بلگه یکم بری که تو پیغم کاکی جان شرط نیه خو هر چیش تی پیغم کرد بیتی اما بیکن گناه بارم ولوانی یا شر نیه هر چیز پیغمبر کدی ما به بیکین که که اوتا پیغمبر گیان صلی الله علیه و سلم گوشتی به زمرشی نخوار صحابه کان خوردین حتی پرسیان فرمی یا رسول حرامه که تو نایخوی فرمی نولا حرام نیم بلا من طبیعتم ناچی تسی اسم من خوم گوشت نخوم ایم گوشت نخوم ابی بلا ملا من آلکانش بنا بی خونه بری من نخوم که که او گوشت زره لمنه ده جیان لمن تیگه ده برای شکریتی پاکلاو شیرین منی نایوری بخوا ابی بلا ملا حرامه نبی کس بخوا یا علی امنانه ام برواب که زلامیان بو اما سوری ادبی بزن توی چی توی تی گوشتی براز خویل گوشتی او مولو باشتر اخر خواب یا قضاعت که اما او پری سنور بزن یا بینی اما لقمی انداو پی یا نقلی چی انداو پی که توی این مولو خریب و دست که با قرگی خوی برشینه رو اخر که خوام عرق نیه با قربانه اصلید لما او برنج مریش گوشت شربت سردی اما حرامن هیچ دایدی لکه که من حرام نه یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا کاک زیاد رای مکن بخود بان تو نه تو این شتیم بلگه چیه الی اما که با بلگه ولا تو تیل رای خواه مولوی پیغمبر اما شرکه کاک بخود بان اما غلطی زمانوانیه شرک نیه الی لرای خواه خیره که هدیه به روحانی تی پیغمبر صلی کاک و شیرگیان خلق مثلا جو زبانک الی چی الی لرای خواه ام جو زبان خیره که بو او منالا چاو گشو جوانه که ایت خو ام ناله بابا کا کا دانا بو جو زبان چی بو کی باشا برای جرینه الی چی ولیمه الی چی امنانی شایه ام جو زبانه که ام جنانی شایه که ام خوشک من شو کرو برای سنت پیغمبر نن بین بخو باشا ای جو زبانه سنت نی خو اول وای که نن بین بخو وانی او خیر تر تا گوشت که بخشیتو کاته دعوه سنت پیغمبره هي پیغمبرانی شو علی صلی الله سلام لبرو اما یا لججنی قربانه قربانی اکین علی اخوای ام قربانی بو تو اکین خیرکی بو باکم خیرکی بو دایکم خیرکی بو خزانکی خیرکی بو مردکی برا خیر اجرکی پاداشتکی اما کال من لک خلقم لگلا ابو العمره ما مس عمریکم بو باکم کر کاکا و امره بل عمریکم لباتی باکم اتنالم تو کافری و تو مشرکی و تو بدعتی و تو گمرای وای پینالم بوی راسته کمو اما بوی لم منبری رادیو محرابی پیغمبرو ان شاء الله داولو برابر رزانه مانکین بتایبتی اوانی که منبر تام بدسو رجای کی برانه تلیکین سنوری با ادب لمزون و برایتی من واجبه واجبه ایو برایتی ما پاریزن یعنی گنجک بی ازمون بفضل اخوان داخلي ريان نبي ان شاء الله ما بس تمشي ني بلان بفضل اخوان من سي صالبم لمزغوت ادري ان كدوان لنيش بابا بمن لا توصل يشايدي اما ادب اخوا بمن الخسر اللي شاء خلك يسلي مرشينا اما ادب اما مسانا ابي ام ام تلبعنا اما انك لا يوجد عليا جنب فيري ادب يمكن يقدر ادب يعني معقوله تو مليتو مشريكي اولا پشتی باو چا بو اما بفخر نبی اخوا خلق ما فيري توحيد كدوا والله حتى جاري جا جعفران باسي امكن كامانات خواردن بو غيري خوابه كبرات يعني اما مدانو لو نوكاو مانكر بزاهسو گناه نیه یعنی قابل امنش زنیاری من نبیه که جناب مثلا این که لسورت فاتحه که تیه نگهشم ایاک نعبود و ایاک نستیم بخواه بس خواه پرستی نفهم بیکی هم توی ملوشیار قبر پرستی استغفر الله قبر پرستم کنه که همه خواه پرستی که چون با لکه قحمه شیخ تو من خواه لکه قحمه شیخ نپارینو لخواه که قحمه شیخ پارنم خواه او حرمتي يا بك على حمي شم يبا منيش او بردي لسر شاي او لابر لسر شاي منيش لابر لسر جوي او لابر لسر جوي منيش لابر لسر زماني من لابر لسر زماني او لابر لسر زماني منيش لايبا دعا كاني او ردناك دعا كاني مش ردناك كاكا او انا قبر نابرس باب خم لا قبر هالناس وستعدناني برا قورمان وستعدنان
12: موسى جان السلام عليكم
2: والسلام والرحمة وبركة اخوان لها بريز
12: الله رزی تایبتیم با جناب و کارمندان با بیتر فرزکان سر ماو سجیان
2: با معلومنا با همو هورا منیش
12: خواست خواهی گوره لهمو درد و بلا و مصیبت بدور تن بکره خواهی گوره همو لیکن عقبت خیر بکن انشاءالله
2: انشاءالله انشاءالله
12: روان ماو سجیان دوست خوشی لجناب تکم با برنامه ماو سجیان پرسیار کمه یک زحمه نبی
2: بفرمو بی خمه سر چاو
12: چاو کانو نه انشاءالله نخوش ماو سجیان اساشته گاتو سردیه که ایفروشن ماو سجیان انجا کمال رقمی لسر لیکو تا ده اگر رقم کانو بودر چه سیاره که بودر چه و چند کمال هدیه تریشی لگل آیا تا چند حرام یا حلال رو پیدرا و لشرع مانو سیان
2: باش باش
12: لسر دسکی نکه مانو سر رقم کان
2: ازانم
12: سر دیه که قطوه که مانو سیان
2: بله
12: دست خوش مانو سر دن نقود بانکی
2: اما که عدنان با قناعتی من اما وکو یانسی بوه مکو یانسی با یانسی بیش حرام این چون مثلا خلقی که زوری کره بو یک زلم داره چه اما اشتی که برو هم مایه اشتی که باش نیه چکم یانسی بحرامه و تأکیدم امیده کم امیش هر لوانه لو بابا جگه بیتو بلام امی که شریکه کن اشتی هینه که مثلا بونمونه ایسا شریکی و ایبو اشتکی زیادتر سرف بیه مثلا بونمونه اگر دو ایسا من لسعودیه شتيك معنا كريم مثلا بلين بون منا كريم ابو ام كريم دوان بو او دانيك بهديه ايتي اما قينا هديه بلام امريكا بو درچه بخواب درشونكه و روانكم شرعي بو شتي كي باشني خوي غرب من پاريزي دايكي دروت
13: السلام عليكم
2: ام عليكم السلام كش شيرين اكم صاتك
13: ماما صيا لاي من ترتيارني صاد خوي غرب او انا زان مو نس وانم ك ترتيارنا بي بس جاري واتو زين نسر شتكان
2: دي فرمو
13: مام صحيان بنسبت ام زينة وخلقان اكتب يشتون خوان زور شارزان لنا فيه بيغمر صلى الله عليه وسلم او الان الان بيبسناك مثلا ام مولونا مكي مثلا اوكي اوكي فلا مام صحيان اما ابيت يفقين تجيلك بري ويا ام نالاني اما نگشتونه و عصب و باباشی پیغمبر یمن است صلی الله علیه و سلم
2: بله
13: بله لبروی آبی امت زیادتر لو تاری جمعه کانه لحشونه که آبی بتوانین کوبینه و باستی که عمریان کین صلی الله علیه وسلم بوم نرگام نو کنن کاری که زور باشه دین زور پیروزه کین نکم لذیم لگر ریزما ملاک لذیم خویه و قصب کات لخ و چن زنیاریه و زنی هموی او زنیاریه
2: خوش که برای زکم نه گنجه کم بخوا بطمانه کنش معنی قسم بلا اله الا الله لم رادیو محرابه پرسیار معنی که معنی لا اله الا الله من پیله خلات یکی والله خوش که برای زکم خواه تو اگای لی یک از شوان بولا کلار جواب یعنی هرچی تعریفی لا اله الا الله بغلطه کر باشه لا اله الا الله که ایتر ویردی سرزمان معنی باشه برواب که شاید معنی که علی اشهد و لا اله الا الله علي أشهد أن لا إله إلا الله كركاك أوديها أي أشهد أن لا إله إلا الله نازل شاهد ما بيني إن جاء والله يخشك برزكم للزلام لقلها ولا عمره تنجال جرامته علي محمد صلى الله عليه وسلم حنفي بو بيغمر عليه حنفي بو اي اما نازانيه يا مثلا بلين زلام بو بخومي تو بحساب دم تشرموي كمال مال بو وتيتي ما مص على زمان اي ام امام احمد وحنفي ومالك وما انا باوي قلنا لزمان ما هر شافعي هبو ما مص اي شافعي دو همين بيغمر نيتو كره بخاتي خوا شافعي كي بيغمر ابراهيم شافعي امام يا كي مجتهد يا كي بقربان يعني امر ريس فيها كي باشا يعني اول نبي برواب كه خوش كه برزكم كچ شيرينه كم دايكي درود درودي خواتن لسربي برواب كه هاتبو لمزگو اي ما مسا غسل چيه تم غسل لفينه خواردوتي كور دبي قزاوي تم اخر چون نازاي غسل چيه اي والله نازم تم اي چون نوشكي اي والله تاسا هبل فكو صابون خمس رو غسل شم دنكرو تم دو لايك كه ور با فيرو كم چون دزي جي بگره بل نيت هي حكمي لشگراني لسر خوم لا بمنيش حلالكم انجا دور که عنیشی تو باب که ولی خواهی لیم ببورم نشانم ولی شی گرانو کدو باشه؟
13: بله
2: اما اهلی مزگو تا نزانی غسل چیه نزان غسل چیه روشی برای گلو برای نه خواه پدرش چی باتو و من الان چی خلق گشت سر من تو تازه بسی نشو در جنشو که با قربان بخواه نزانی در جنشو که بگری بخواه نزانی غسل در که ابی فیری کی با قربانم انجا دعای او کو جناب فرمو خوا حرمت پاریزه مثلا جیل بجیل دی ته پیشو خلقی هر اگایلینی متایتی ام جیل ای پاته زور خطر اگویای نبی کاتی اگر رایم بخوی لو سر دست من لهمانه که با تعلیل ته درو
13: بله
2: خوای گور حرمت پاریزه دای کی
13: من راضی ان شاء الله واستکم
2: خوای گور حرمت پاریزه خوا جزا بعد ان شاء الله خوای گور افرتن من خوای گور حرمت پاریزه خوا جزا بعد ان شاء الله خوای گور افرتن من کو تو و شعر و ریاب که ان شاء الله بتوان خدمت به کور پکانیام کن
13: ان

0: تو لي حرامك لي قطعك يقول أحبار أبي دبل الظلم خرابة رجاءكم ما ظلمناك كاكا وشي الجان جناب أميدا كم إن شاء الله جنابي شد والله ببرشيارة كدور قلت بي لبرو إما حزناكم أصلا حزناكم بوان بلين أوان بيما بلين بيت عشيو إما بوان بلين وهابي وبوان بلين سلفي أمانة زورم بينا خوش من شكما خوافة من هو سماكو مسلمين إذا من ما مسامة عبد الكريم بقوا بقر شاي خوم خوش من بيعيش بريز وشان صال كلية بيكو بي بأدب بيعيش بحرمات بيعيش بقيمة ما سمح من شعر زوري شاي الراس معنا كاك ما وصل صور عن أو تانا خوش من شو بقول عيسى لجمع أجد عام أبو كده كاك خوي ما بخوان ببراي خو ما نزاني هيجي إني أقول ما وصل دكتور عبد اللطيف قسم على قلعة كده بيني ومانو زور زور ريز وحرمة شيء شبه ما إما بأدبي ناكين برام برا كده شو ما من المدرسة كا بروردة نبوين كبي أدبي بكين برام برا بلام رجاء كين لو براني إما تكاي براني عن ليكين پیام یکو کلا بلندگوی رادیوی محرابی پیغمبر آرسیانه کی ام گنجانه نصیحت کرین کاکا و با قربان نبی تو ابری یعنی چون دسر من بری پیغمبر تو شرم نکی دسر من بری پیغمبر صلی الله علیه و آله گورشی برات خو او باشر یا عرق خو لو سعد یعنی بس اما گناه دک اما مخالفه نص آیت قران یکی نص آیت قران تو بمن لی برگمبر دکاک منو بلګه دیمه ک او او اقسيتو حرام و گناه بار بي چكم حلال حرام بخوا بي كافر بي تو بلي سردي حرام بي كافر بي تو بلي گوشت حرام بي حرام بي كافر بي بي بلي برج حرام بي كافر بو شي اخر بس دليل حرام داي كي ريان خوال درگاي ريان ابو كاتب است
1: السلام عليكم ماشي
0: مام عليكم السلام داي كي ريان
1: ماشي
0: مام فگان تسوني ماشي وحرمتي فاريز داي كي ريان ان
1: شاء الله من دسوشي برنامه كده كمان فگان
0: خواست وحرمتي فاريز
1: مستقیم به این ورزی من فجیان الله میگم که کاری اینه که منیه بذار نه وتم دعای خیرم باب کی انشالله حاضرم زندان انشالله دعای تو پیا و چه کن
0: امین خواب و خاطی او نه نه نه جوانی خوی درگاهی چی خیرم که تو روزگاری می
1: انشالله دو همیش من فجیان مالی باقم خالی که نه بو فروشتن هر فروشت دعا کاری ما مستاد و عمام باب کی
0: خواب و خاطی اسم عظمی خوی چی خیری تا بو دنیا و قیامت بو دای کتب باقی چی انجام ده
1: انشاء الله
0: ما مطاجي يعني
1: انشاء الله
0: خوشكي بريزة خوشكي بريزة خوشكي
1: بريزة خوشكي
0: بريزة خوشكي بريزة خوشكي بريزة دايكي دايك خواه إلا درقاي ريانو مانكي تباهشتو خواه بخاتي اسمي عظمت بخاتي او نونو ناو جواني خو خواه او هاوسري بو رزقار كي و دايكو باوكيشي او خانويا بو بفروشيو انشاء الله خيري دنيا و كامت يا مسار وشي كاكا محمد دي براق ورما كاكا محمد
2: جان ما وصلت
0: صلاة إخوة لخود لمال من الله شفاعتي محمد المصطفى بيبجنبين
2: بقول ما وصلت جان خالص وانا ماشي شوي
0: واي جورس سربرزي الدنيا ودور رجوكا
2: بقول بانيا ورشوك وخوة سلامتك
0: فرمو كاكا
2: ما وصلت جان باز ولا كاتي نقرم جان
0: فرمو لخزمتها خزمة كارتم
2: خزمة لهم لخزمتي خواهي ما وصلت لو مزقوتي بعنا مني انا ملوي لكن لك دو برادر معنا عشان بوني جيني ورو
0: باشا
2: بو جمعانا
0: باشا
2: او ما وصاياك بون نحن يشتكاو بون منا قامتك كبانا دادوا ودي سانو قامتك كات انجاكا ما وصاشي بتارا قادا اذا بو بمناقشة ما وجانكا كمانا بداية
0: ايه
2: ملا شوين بو مزقو دي جيش تقريبا هات لو منطقي رابرين وناواني شوين بو او ايو من دجي مولوم وبنابه بكري وبدعي وامشي يعني جامعة وصا بس ذاتي خواهو من لياتي ما وصا لما الله بينسي ما كان
0: كاكا محمد جان كاكا محمد
2: جان
0: قول الجوان جانك من عرزم كردي اگر امبرا برغزانا اگر عليهم بدعي بدعي كيما اخر بدعي اما وعم زاناني اما كساني ورقي بدعي كان ما بينس قسمه افلا بدعي حسنه هي بدعي سيئه اقل بلا بدعي كو لزماني بيغمر وصحابه وبيغمر انا كراه اما قيناك بلام اقل بلا بدعي قمرائي واتامه وناي جان بخوا ما ظلمه بخوا ما غدره انجا كاكا محمد جان من عزم كردي نازم لسرتاج جوله برنامج ابو يانا نويني جامعي اسهر نوينيري جارمي اي اسال نوينيري ما مصاني لبنان نوينيري ما مصاني موصل نوينيري ما مصاني كردستان ايران بر سروكي زناني جهان بقربان ان شاء الله ما مصاملا

0: کریمی بیاره ما وصل شیخ محمدی خال ما وصل شیخ محمدی برزنجی خطیبی مزگوتی گوری خومن کاک شیخ محمد ما وصل شیخ محمدی شانری ما وصل شیخ سقیری زرگد ما وصل احمدی کاک محمود خو درجات یعنی عالی که ام همو کلاپیاو ام کارین به کاری کی برزنیو کاک محمد جان اکری اسا برایک بل امانه ما مصبر زانه همو مشرک بونو همو کافر بونو همو گمرابون اکری
1: نا والله
0: ناكري لبرو او قسانا اما بجمعنا ناتشي وناشي بيسي وتال بياميان اراس تاكين وكو برايك اوان براي ايمن امش براي اواني علي رجعتان ليكين رجعتان ليكين بيكن بخاتري خوا مبن باسبابي تفرقه كاك واز كز يقيتوين قلتوا حتى اما لسليماني ومعلوماتان تن صالي لموبر ما مصامالا نجم الدين كسروكي زاناي سليماني بو کوبونه کرا لمزگوتی ملا عزیز شست امام و خطیبی دیبو شست امام و خطیبی کاکا هر مزگوتی پیان باشه یادی لدائیم بونی پیغمبر کنو بابی کنو گرکا که پی باشه بابی کنو هر کسی که پی باشنی بانی که خو امن کاکا محمد جان دمان شما نخستو تا سرسری کس بزور کس من نهی نابو او مولوه زخط من لکس نکردوه نشمان تو هرچی نه کافر و مشرک و بی حرمت و بی ادبه قد ایشالله ایمه وانا نارین بلام ایمه رجای برایانه رجای خوال لو برایانه مانا کین اوان شنوری ادب نبزین برابر خو برا ام کاره ام ایمه نمان تو وانا واجبه نو تو وانا سنته الین ام علماء برزانه پیان کاری کی باشه باشه بلام واجبه او برای برایتی من پاریزی واجبه که او غیبتی من نکا واجبه او که من با مشرک داننی واجبه او که من با بدعتی داننی واجبه او من با گمراه داننی يعني ام اوان واجبه اگر ام كارا سنتيش بي سنتيش نيه باشا تو بو سنتي واجبه كلا كيسا وكو بو دور كان نيجي سنت نيجي جمعه كان فوتيني يا بو دور كان نيجي سنت نيجي نيورم فوتيني اما مشكله كي يعني همو علماء سلف وخلف همي متفق ان سرك غيبت حرامه باشا كاك تو بو غيبتي منكي ها بو خو جناح باركي واني ام اخو اما قران لي خو مقسي مني كاك غيبت حرامه باش زمكني مصواك تفرق حرام اي تفرق حرام ني بر ولا حرام اي ما دليلي وين ولا دليلي دليلي شيء كحرام اي باش قيناك شي بيستك تو امه مخرابه امه نقصاني امه مكم كوري امه بي شرعيه خلقها ورقص بازا خلقني شركيه غوريتو تو بورين ماي خلقناك بو هيج للرمضان سلف تر دروس ليرا مولود دروس كاك تو وقت شي مسرح كو هو كاس تو ينبردو اما روجي لرجع بخوا يجمع مساعد ما نوتو يوا بحرمتي كان برامبر بن بيغمر بيرزي كان برامبر بخوا ما نوتو نايشي ان شاء الله خوا يرمتي من بعد لي شيطان خرج نكين بلام اوان براسي بعضي كان دلي شيطان خوش كان قسبه ايمالين بمشيك بعض من علم او كنجيك بازمون بمني تو تو مشيكي تو خوص سلي الشواوي يا تو يعني تنجار بيستو تو تو نيجد تو ايمال او شعر دروز نيا قبر فرسة اخر كاكا قناع حدكا تو زي الاخواب ترسة شو نبي ام قسان نبرو كاكا محمد جان نبي توش بلي بلي من نازم تو اما بمرون كدوين تو يعني ما خو ما بيركول دين كاكا اما تو بلاي ولا رشو سبي لي اغناكمو والله او زور خرابه لما بلاي تشاكو خراب لي اغناكم حرام وحلال لي اغناك غوشتي برازو غوشتي مولو لي اغناك ايتو كاكا محمد ما نخوشي ام زلامه نخوشه يعني ما تو بلاي سارديك وكو عرق حرامه كاكا الحرام شاد درجاته كاكا محمد جان برا برزا كان خوشك بحرمتك من سيري افلتي كي نعم حرامه كم حرامه او سيري منك حرامه ده سيم لدسي توقي لقلاكم حرامة ما تشيش يكم حرامة زيناي لقلاكم حرامة أن حرامة نوكو يكوان نا نا بقربانة عزيزكم نوري تشاوم تيجي لبرو ناكري ناقنجي خوا قبوليني تو بلي سارديك شربتك لقل عبطل عرق فرقيني يا بلي بلي والله لمجلسيك دانيشي دومينبكي كون كانوا قمار بكي زور زور باشتره لو كمجلسي كرباسي بيا غمري تاك إذا كاكا محمد أما إني ميني بوتشي توبلي ولا من نازان بقسي كابتان كورا أخير شو نبيتو نزاين بقول بانا يا بلي من ناتش موجم على بري ملاوشيا والي إجوالي كاكا توبيا ملاوشيا بزاي تشبيا يكا أبي بيشوي من بزاني أبي علمي من بزاني بقول بانا يعني من بقناعتي من يما معنان بمجوري ما موسى ملا كريمي بيارش نامي هل بمجور خوا خوا ما بمجوريش قبول مكا بمجوري ما موسى شاب حميد برزن جينا بقر توكي سري من علمي بيابوه باشا باش ما صار شيء محمد خال مفسيري قرآنه وبراء أمانك ما له إنه مفسير إنه محدثا نفت إني لجني في تواشن إيه باشا معقولة تو أمانة أم همو كلابيا و همو بمشرك و بكافر بزاني خوا قبولتي خوا برداريتي نو والله لبرو كاك محمد حيفة يوقسة زور خفتي بيقوم بوقسة كيويكن ولا أنا زي بشي كاك أو ما مصوالي تو حزر لينك يوم شو بلا قيتش يكا مخو كز زوري لجناب النكر وبلا هربي بيبو مزقو تقيمن خود لكام مزجو من لا مزجوتي قد كيس سنة كاتي خوي ما مصاب ملا فتح الله يربو أو قبري بالرحمة إخوابي هتاك يا مد دعاء خيري بوكم خوي جوار جزاي باتو جمعش أشوم لا ما مصاب ملا حمي خانة قاد جمعة مكر لبرق سكاني أو زيادة تأثيري تيكرم تورس خسي كي تأثيري تيكا خسي كي لشيء تدلكتو قي شيء كابتشو له جمعة بكو هيج مشكلة كمانية يمن علين من برادري لو جنجبي أزمونانا على شيء الا لم شعره پیاده بود صبحی که یا خوب بود شعره که کنار زمین چکونو کلا بره که ایو حمی کافر و مشرکه یا الی من لمس لیمانی عظیمه که شص مزگو جمعی تیاره الی لیک مزگو من جمع نکم لبر او مرا نه حمی توان بار و گناه بار و مشرک و کافرن ایو خوی کافر نیه تو ما ملا کافر کی اما ما ادب ما علم اما پیغمبر و اصحابی پیغمبر آواهان کردو بمشي وازم عملي لقل صحابه كان كدوه كاكا هل شو المذهبك كاكا محمد جان بيسراني خوشيش بيسراني خوش امامي شافعي سيريك ام فرقه قوره امامي شافعي فرمي الدزيرج لافرتي نعم حرمشك امامي حنفي ناشك ابي بلا امامي حنفي كافره ابي بلا امامي شافعي كافره عياذ بالله قم رايه كاكا ناكري نا اما بعلميه اما نشار زعيه اما نخو نواريه اما سنو ادب بزاننا والله كاك محمد برا كانم خوشك كانم برواتان بجملة لزلام ينبول لنا فهمتيتي تي أنا إمام عمر تيتي أم بدعي بدعيكي جوانا كتيتي إمام عمر قم رايا استغفر الله كعشرين مفرسري كخزوري بيغمرة كبيغمرة فرنو دواي من أقل بيغمر بواي عمر أبو با بيغمر إجاءوا با إمام عمر بلي وبا إمام الشافعي بلي قم رايا ولا ملام شيئا بمشيكي كوري مشيكي زاني لبنو رجعتان ليكم خوتان بمسعنو مشغول مكان حزر ليه وبيبا باشي زاني برجوه ليه بقرر حزر شليني كسب زوري نيجر برنامه كم تواهو خواه جزاي براياني كنترول باتو هاو كاريان كنين چند دقيق لا من دالة برنامه كا بلام اميدكم امشتانا او انجا دوباره نبتو تو خواه ام انجا خومان بمشتانا و خريق نكين بمفرعياتانا كاكا تاقاتي ليتي و حزر ليتي وربو او مناسبه ورب دعوته و نعنو چرچو خوبكو بزيابي تاقاتي شليني وازا خلق بينا خلق بمشتيكو بكافر و بمعنى ما زانن رجاي برايانا تاكم برايتي اكم پاريزن رجاي برايتان ليكم دلي شيطان خوش مكان رجاي برايتي تان ليكم باخوا مان لينا رجي باخوا غطب مان لينا قري باخوا مكان خوا بينا خوش و بيغمريش بينا خوش خواهی گوره عقیبتی منو ایوش بخیر بگیره خواهی لدائکو باوک من خوش بی خواهی لمردوکان من خوش بی خواهی لگناحی خوش من خوش بی خواهی لرابردو من خوش بی دهاتو من بخیر بگیره خواهی او خوشکو برایانه کنه خوش یعنی شفایم ببنید آنی که لجبه برین شفایم ببنیدی درگه اوانی عملیاتی هم کنه عملیات هم کنه خواهی درگه خیر هم کنه او شکریتی زختیتی نخوشی دلیه نخوشی گلچیله شقیقه فقراتیه آزار لقاتیه خواهی آزار کنه لدور خیتو بخاتی نه جوانه کنه رحم بكاك محمد برز بدايكي الريان بكي او جيراوين برزگار كي خواه او جيراوين برزگار كي خواه او كارشان بو آسان كي او خانوين بفروش ان شاء الله يا ربي خواه رحمة و بركة بس دايكي درودا بوسع عدناني برز و خوشويستا بدايكي چاواني دا خواه يورا چاوان روشن كا دا درخشان خواه يورا حرمت بپارز رؤياي خاني خوشكم خواه لبلا و مصيبت بدرگا كاك وشيار صلاو لخوتو لهمو قرداخ صلاو لمن بهجتي قلو دل صلاو لكركوكي برجولي جاي قران لكاك محمدي خوشويست نوري چاومن خواه لشفعتي او قرآن بيا برشن اگه ما مصع خليل خليلي خواه بي انشاء الله كاك تواناي نابينا صلاو لخود لقلازي لمعلومان لدلنياي خوشكم خواه يقول لظلم بدور مانكا خواه يقول عقبت مان بخير كاس رحم بسر پرشتيارين راديو محراب ببراني كنترول بحاجي پرشتيوام كي مو خوشكم برانم كي كبيوستي ام راديو جيبا جيبا كان خواه لدنيا و لقيامة پيوستي تان جيبا جيبا خوشوين خوشو بي و رز مالك رز داري كي و حرمت مالك حرمتي لي بگري و دز برو معنو ناني خواه دز برو يوناني خواه لرحمتي خوب يا برشمان مكا والعذابي خوب دوان ام چه شي بنزين و غاز و نوتو معاشمان بۆ چارەسەر بکەی، دڵی دژمنمان پێ خۆش نەبێ، دڵی دۆستانمان خەفەتبار نەبێ، خوایە ئەوی مناڵی نێمناڵی بەرێ، خوایە مناڵی بە کاکە دانا و ئەم ساری، خوایە ئەوی مناڵی نێمناڵی بەرێ، خوایە ئەوی مناڵی نێمناڵی بەرێ، ئەوی نەخۆشی شیفای بە، ئەوی جیراوی بۆی ڕزگارکە، ئەوی مشیرەیە بۆی حەلکە، ئەوی قەرزیە بۆی دەفکە، ئەوی کرێچێت ڕزگاری کە، ئەوی ناڕەحەتیەکی لە سەری لابەرەوەی لەش بەبارن دەرگای خێریان لێ بکەنەوە، وانەی شویان نەکرد شو بکەن، وانەی ژیان نێناو ژن بێن، ڕەحم بە دەستگا خزمەم گوزارەکان لە ئاو لە شارەوان لە ڕێگاوان لە کارەبا بەو کەسانی کە خزمەتی ئەمیلاکە ئەوانەی کە ئەم سەدەقانەیان کرد خوا بە لوتفی خۆ ئەو سەدەقانەمان لێ قبول بفەرمەوە، بیکە بە دەفعی بەڵا لەسەر خۆمان لەسەر ماڵمان لەسەر مناڵ لەسەر وڵاتان و بیکە بە شیفا بۆ نەخۆشەکانمان، بیکە بە چتر بۆمان یا رەب العالەمین، یا ڕەبی خوای لە غەزەبی خۆ بەدوورمان کە، لە غەزەبی عەبدەکانی خۆ بەدوورمان کە، لە چاوپیس لە دەستپیس لە زمانپیس لە ئیسای بێئەدەب بێحورمەت بێشەرم لە چاوپیس خوا خۆمان و ماڵ مناڵەکەمان پاری لەو شەیتانە مەلعونە بەدوورمان کەی، خوای داماوی دنیا و قیامەتمان نەکەی، غەیری خۆ محتاجی کەسمان نەکەی، بە دەستی مبارەکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەسەر حەوزی کەوسەر تێر ئاومان کەی، خوا جەزای حاجی پشتیوان و بنەماڵە بە ڕێزەکەشی بیتەوە کە ئەم جێ گەورەگەیان ناو پێمان خزمەتی مەحرابی پێغەمبەری پێ بکەی، خوا بۆ خاتی گەورەی خۆت کاکە اختیار یاریش بە سەلامەتی و بە لەشی ساق و بە تەندروستیەکی باشەوە گەڕێتەوە نامان بۆ خاتی ناو جوانەکانی خۆی، ئەوەی دەست بە ڕوومانە و نانێ خوا دەست بە ڕووەوە دەنێ، ئەوەی بە دەنگمانەیە خوا بە دەنگی بچی، ئەوەی یارمەتیمانەدا خوا یارمەتی بە، ئەوەی خەلەلەکانمان بۆ چاکە خوا خەلەل نەی تەڕێ، خوای گەورە جەزا و پاداشتی هەموو ئەو خوشک و برانتەوە کە جۆمان لێگرن لە ئۆتۆمبیلەکانتان لە دوکانەکانتانە یارەبە لە ماڵەکانتانە، خوا خۆتان و ماڵ و مناڵتان لە هەموو مقەدەرە بدوور کە، خوا سایقەکانمان لە مقەدەرەتی ڕێگاوبان خوا بیان پارێزی، خوایش ساقی شوفلەکان گەڵابەکان مەکاینەکان حەفارەکان خوا بەرکەت کەیتە سەرۆەتی زراعیمان سەرۆەتی ئاژەڵیمان لە دەرد و ئافات خوا بیان پارێزی، خوا دڵی هەموو لایەکمان خۆشکەی لە هەموو لە غەم بەدوورمان کەی، خوا دوعاکانمان لێ قبول کە، ئامین ئامین ئامین، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامه پرسیارەکانی ئێوە با سپانسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی مالی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. برنامه پرسیارەکانی ئێوە
3: با لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری خودادا صلی الله علیه و سلم ڕێزی زیاتر لە دراوسێ بگرین، لەگەڵ میواندا چاکە کار و دەمبەخەندە بین، پەیوەندی خزمایەتی پتە و بکەین تا لەگەڵ پێغەمبەری خودادا صلی الله علیه و سلم ڕێ

0: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغنبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كأوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا کوید یک بنده لبندکانی خوانه بید داواکارم او بندهش من بم اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جويل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون باندي پيروزي نيوارو بگويري شار اسليماني دورو بريد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي الله عنه بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوت و أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوت و مبستي هرشي بيت خواي قورة ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريد كويت بومزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلبت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بو نواجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبيد فرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ماموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بیش بانگی فرمو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم رشد در و بانویج و دی فرمو خوایا دلو زبان و یکان مو چاوکانم بر لروناکی بکا و سر و جیر و راست و چپ و بردم و پشتم و همو وجودم غرقی نور خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمو دیان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتى سير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتى نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم دجرت و کفرمویتی هر کد جوتن لقامت بو برون بو نوش به یوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتن کلدست جو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتاده رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كلها.

أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت

ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق

0: برنامه پیامی نور. پیامی نور زنجیره برنامه کی ایمانی محرابی مزگوته. بررس دکتر ابراهیم هرشلی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پیامی نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. خوشبستانم سلام ورحمة وبركاته إخواتان لسربي لدرس رابر دعا براوردكي كرتو سريع مان كرت لبيني مقام بلوپايي حضرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقل حضرتي إبراهيم خليل خليل الله فشتواني خوا أمشو براورده كتر بودر خستني گوشيك لقوريي پیغمرو آشنابون مان با بلوپايي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وناسيني سرورو خوشوستا كمان مقارنه و براورده کی تر لبینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لقل یک کلا پیغمبر گور و اول العزم کان اکین ک اویش حضرت موسی کری عمران کلیم الله علی نبینا و علیه الصلاه و السلام پیش او برومناو او بابتی کبم آماده کردون اموی خالق زور گرنگ رون کموا و ولامی او پرسیار بدم و آیا امشی وازی ایم لباس کردنی گوری پیغمبر و براود کردن لبینی پیغمبر و پیغمبرانا و فضل دانی هندک لب پیغمبران بسر هندکی تر آیا کاری کی درسته؟ ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لفرموده صحیحا قد غی ایم نکرد و کلا تفضلو بین الانبیاء لبيني پیغمبرانا فضل هندك مدى نثر هندك يتر اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديث صحيح نهاتوا بها ولكاني فرموا لا تخيروني على موسى من پیش مخن من فضل مدى بثر حضرت موسى برابر ازا كانم بوالامي ام پرسيارانا اچين خزمت علماء زاناياني وكو امام قرطبي لتفسير كيا وحافظي عسقلاني لفتح الباري وإمامي نووي لشرح صحيح مسلمة كولامي أم فرمداني بيغمبري خواما بأدنا وصلى الله عليه وسلم إما تشون توفيق قنجان أكن لبين أم فرمدا صحيحانا لقل أو آية بيروزي قرآن كخوا خوي أفرمي إما بيغمران من هندك فضل دا وبثر هندك يتر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات إمام قرطبي أفرميه أم آية بيروزي قرآن كخوي پروردگار باسي أوكا أوكا كهندك لبيغمران فضل دا وبثر هندك تر معنى وحكم فرمدكان تري هل وشان دوتوا كبيغمبر إخوة قد غمان أكالوي تفضيلو قورك الدنيا هندك لبيغمران بسر هندك يترابكين إمامي نووي رضا ورحمتي إخوائي لسر بي كومالي والام أداته وأفرمي فرما يشتكاني بيغمبري إخواء عليه الصلاة والسلام لبابي تواضعة وكو حذتي أبو بكر الصديق كاتك أبو خليفة مسلمانان فرمي وليت عليكم ولست خيرا منكم بمتا قوري إيوة ولي إيوة باشترنيم كبيوغو من حذتي أبو بكر الصديق لهموها ولا كاني في غنبري خواه باشتر بوا صلى الله عليه ياخد أنفر ما يشتاني في غمر بيش أو بوا كخواي پروردگار آقاداري كاتوا كخواي پروردگار في غمري كردوا بقوري بني آدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وهروها أم آية بيروزي قرآن ناسخه لبو معنا واتاي او فرمداني كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قد غي كردوين ياخد ما بستكي بيغمر تفضيلو بقورا كردني هندك بيغمر بثر هندكي تر كببي تباعسي تفرقة كببي تباعسي آشوبو فتنودو بركي وكلا سببو تيروكي حديثة كادر أكويك لصحيح بخاريا هاتوا كجولكيك مسلمانك بو شرق سيان مسلمانك وتي سوين بو خوايي كبيا غمري هالبجاردو بثر همو إنسانا كانا جولككيش لرقي مسلمانك وتي سوين بو خوايي كموساي هالبجاردو بثر همو إنسانا كانا ها ولكي پیغمبري خواتو ربو زلي كي دال بناگي كبره جولك جولك كهاتا خدمتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي بوچي واتا كرد اويش بو يراي پیغمبري خوا فرمي لا تخيروني على موسى اوي فضل داني محبه دروس نكا اشوب فتنه وكيش دروسكا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او جور تفضل داني لئما قد غكت فرمي له كروج قيامتا بهوشيك بثر همو خلقيا دي يكم كسك كبهوش دي تومنم كاتك سرها الابرم تماشاك موساي كري عمران دسي هاو عرشي خواوا نازانم او پیش من باقا هاتو توا يا خواي پرودگار اصلا بهوشي بثر اوانه هناو يا خود ما بستكيف پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام او تاني الاصل نبوته بيغمرايتيا فرق جوازي لبين بيغمران اني همو ينهر بيغمري اخوان فرق جوازي كهالا خصائص كمالاتا بو يا اخوي پرورگار باسي رسالك اكا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض للرساله ولكمالات ولخصائص اخوي پرورگار فضل هنديك بيغمري داوا مثلا هنديك تر اخوي پرورگار چون خلاصی شرعی پیغمبرانی لبو پیغمبر کو کردو توا به همان شوش معجزات و کمالات و خصائصی پیغمبرانی همو لبو پیغمبری خوا کو کردو توا صلی الله علیه و سلم باسا کمان لخزمت حضرت پیغمبر و حبیب الله لقل حضرت موسی کلیم الله حضرت موسی سلامی خواهی لسر بی کاتک خواهی پروردگار كردي با پیغمبر و فرماني كرد كا بروه تلاي فرعون بو اوي آمشگاري كا دسل ظلم وستمي بني اسرائيل يكان هل گره پارايا والاخوا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي خواهي پرورگار والله امي حذتي موسى دايا وفرمي قد اوتيت سؤلك يا موسى او پارانا وو داوايا كا كردت واپيا من بخشيد خواهی پرورگار شرحی سینو صدری حضرت موسی کردوا لثر داوای خوی حضرت موسی بخوی داوای کردوا بلام کاتی که اچین خزمتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تماشا اکین خواهی پرورگار بی اوی پیغمبر خوی داوای که خواه منت بسر پیغمبر اکا صلی الله علیه وسلم پی افرمه الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك ولما كان افرمن زياتر لدو جار خوا شرح صدري بيغمري كدو بري كدو لنوري خوي او كاتي كمنال بوا لمالي خاتو حليمه السعديه وهروها او كاتي كخوي پروردگار دعوتي كدو معجزي اسراء ومعراج بخشي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كهنا علماء كان افرمن تناسبي كي زور بهيزه لبين سوره الضحى لقل سوره الم نشرح كخوا أفرمي وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك أو نعمة تشيك أخوة داية بتو أو تانك شرحي سين وصدري توم عن كرتفا حذتي موسى كاتك موعد ميقاتتي لقل خواي پروردگار مناجات بكا وكملك كاو ما قولوا قوريلا قومي بني إسرائيلي هل بجاد لثل فرماني خوا بو اوي بو او مناجاتا لخزمت حذتي موسى دابن حذتي موسى بليكر ها ولكاني جهشت بيش ها ولكاني قيشت او شويني كخواي پرورگار بو يدياري كدبو خواي پرورگار روي لحذتي موسى كر فرمي يا موسى وما اعجلك يا موسى او اتشي لتو كردو اوها بلبكيتو هاولو رفيقه كاني سفرت جبلي لباشي ختيان خي حذتي موسى لو والله مي خوي پرودگار افرمي وعجلت اليك ربي لترضى لتاو عشق خوش بستيم لبوتو پلي منهجات ما لقلت وا بو اوي تول امرازي بي من پلم كردو ها ولا كانم جهشتو حذتي موسى پلاكا ها ولا كاني لبير اكا بو اوي خوي لرازي بي بلان پیغمبر اخواه صلى الله عليه وسلم امتكي لبرناكا لكاتي سرمرقي شاء فرمي امتي امتي واخوي پروتگار وعد بلين اداكا او پیغمبر رازي اكا ولسوف يعطيك ربك فترضى فرق جوادي زور قوريه لبين اويك اخوي پروتگار پیغمبرك فلبكا اخوي ماندوكا بو اوي اخوه رازيكا لقل ام دستواجيك اخوي پروتگار لبو پیغمبر اخوا بکاری هناوا صلى الله عليه وسلم يعطيك لزبان عربية دو مفعولي هي مفعولي دو هم باس نكراوا لا قاعدي إلا زانسي علمي بلاغاء فرمي اگر مفعول حذف كراء ودلالت لثر قشت قيري وعموم اكا خواني فرمو بپیغمبر چيت بي ابخشم يعني اويكتو حزيلي بكي بيت ابخشم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ترازي بي ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى أمها مهاولاني حذتي موسى شنك بانجي حذتي موسى ينكدو با يا موسى بنا يخوي وبانجي ينكدو كحذتي موسى خوال قرآن أفرمي وكان عند الله وجيها حذتي موسى لا يخواب لو بايك زور قوريه خواي پروردگار بوي تمار نكردوين كسردنشتي قومكو ها ولكاني حذتي موسى كدبه بو آوها بانج حذتي موسى أكن ملام يكجار أعرابيك دشتكي هات ناوي في غنبري بناوي خوي وبان كروتي يا محمد خوي پرورگار أم آيتي دابزان لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا خوي پرورگار دو معجزي قوري بحذتي موسى بخشيبو معجزي كم بريتيبو لعصاكي قوشانكي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قوشانكي فرأى دا أبو مارو أجهايكي قورا معجزي دو همي حذتي موسى بريتيبو لدسي مباركي واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء دسي أخست ناو بركي كدري أهينا دسي حذتي موسى وكو قلوب أدرو شائعوه نوري شريعتكي خوي پروردگار لثر دسي حذتي موسى بيشاني قومكي وقلكي أدا بابسانين حذتي موسى بعصاكي چي كردوه وبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم چي بيبخشتاوه حذتي موسى كنوري شريعتكي لثر دستي در كوتوه أي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نوري شريعتكي تون لبيغمبر در خستوا خوي پروردگار أقر بحذرتي موسى يدي بيضاء بخشي بيكا دسي رناكي ببخشيو بيكا تنور أولا باسي بيغمبر أفرميه بيغمبر كي إيوا يكبر تنور لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بويها ولكان پیغمبر كاتك وصف پیغمبر أكن وكأن الشمس سارية في وجهه پیغمبرت أبيني وات أساني روش بناو چاوي پیغمبر أقر

عشرا أمامك نزيكي دبال لبيش ولباش روناكيت بي أبخشي عمري كري حمدي أسلمي أفرمي لسفريكا لخزمت بيغمرا شويك تاريبو ها ولكان ليكتري دابران فرمي والله دا سكاني من وكو قلوب روناكي بخشيك لخزمت بيغمرا بوم ها ولكان بروناكي بنجكاني من هاتن إيمو بيغمري خوايا اندوزية وصلى الله عليه وسلم معجزي عصاكي حذتي موسى حذتي موسى سلامي خوي لسربي كاتك فرعون دارو دستكي شويني خوي وقومكي كو خوا فرماني بيكر فرمي بعصاكت بدلا ربارك أو ربارت بو شق أبيو أبي ترغيك وشكاني قومي بني إسرائيل وفرعون أم معجزة قورية حذتي موسى ينبيني بو فرعون وايزاني رجك أبو أيش مشكانية أيش شو ناو بحرك واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون خوي بروادجار فرعون دارو دستكي لناو برد حذتي موسى بعصاكي ربارو دريايك قوري شكرد بلام بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم ببنجي مباركي مانجي دولت كرد اقتربت الساعة وانشق القمر كخوي بروادجار باسي أو معجزي بيغمر إخواءك وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر قريش كان هاتنا لا بيغمر وتان أي محمد أقتو بيغمري معجزيك ما نشان بيغمر إخواء فرمي أقر معجزتان نشان دم إيمان تيرن وتان بلي بيغمر إخواء فرمي تيتان أبي وتان بشتيك بدن ببيغمر كم مستحيل بيبع عقلي إخوة يعني وتان مانغ ما بدولتك خوي پروردگار خصي دلي پیغمبر پیغمبري خوا پنجي شاعت ماني اشاره كت بو مانگ مانگ بو دو پارچه دور كو تول يك لنا خويا انا حبسان وتيان كره محمد سحلي لامك دو جادو مان ليك وان يروا ايته يعرض ويقول سحر مستمر وتيان ماشي خو اقل سحر لي امبكا خونات وانا سحر لغيري امبكا با بس يلو خلقب كن كلا دروي مكه يبزان امشو چیان بینی و کاتی که خلقی که ریبار هاتا مکوتیان مشو هیچتان بینی لا شتی که غریب سبالت بشو بمان وچان ارو الله اما ماوی که کم بینی من او مانگا بو دو پارچه ولا یک تری دور کوتا و پاشان پالی داو با یک هندک لو بی بروائینا ایمانیان با پیغمبری خواهینا صلی الله علیه و سلم و هندکی تر لثر کفر بی بروائی خواهینو که قرآن باسی اکا و این یرو آیتی یعرضو ويقول سحر مستمر كخوي پروردگار القرآن شكرني مان بپنجي پیغمبري كردوت نشاني قيامت اقتربت الساعه وانشق القمر او نشاني نزقوني قيامت بعثت انا والساعه كهاتين پیغمبري خوا افرمي منو قيامت وكو امدو پنجوين اها چنه كمي فرقه هاتني پیغمبر خوي بخوي يك يك لنشان كان آخر زمان وخوي پروردگار بتايبتي أو معجزة يك نشان دا أما آقا دار كرنا ويأمي چون لثر دستي پیغمبر أو الرويدال روز قيامتشا آسمانو زمينو چياكانو استيركانو مانگو روزو هر همي خوي پروردگار شقي أكاو پارچه پارچه أكاو هر همي لناو أبا حضرت موسى سلامي خوي لسر بي كاتك قومي بني إسرائيل لقلا بو ولا دسي فرعون رزقاري عن بو بيوستيان بآو بو پناين لبو حذتي موسى هنا كبي آيو ريتو كدونو آيو عن دبي خوي پروردگار فرماني بات موسى پیغمبر كد كبا عصاكي بدا لقابر ديكي قورا لو قابر ده خوي پروردگار كانياوي زلالي عن بو هالأقليني فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ملام كاتك أتينا خزمتي معجزاتكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم خوي پروردگار لبو أم بيغمرها آوي لبنجي بيغمرها القلادو إمام بخاري نجابري كري عبد الله أبو من أجرنا وأفرموين لرجي حديبياتي نوتيك ركدها ولا كان بيغمبري إخوة دولكيكي بتوك آوي لابو خريكي دزنوش قرتن بو صحابة كان تماشاين كد نآويان بيه بو خواردن نآويان ماو بو دزنوش هات نلاي پیغمبر إخوة پیغمبر إخوة فرمي چي تانا وتيان يا رسول الله

چینوەتی ڕووی تێکردین و بێ ئاوین نە ئاو هەیە بیخوێن نە ئاو هەیە دەزمێژی پێ بگرن ئیلا ئەو جامۆڵکە ئاوە نەبێ کە لە بەردەستی تۆ هەیە فوضع يده الشريفة في الركوة فجعل الماء يفور في الركوة من بين أصابعه كأمثال العيون وكو كان ياو أو لبين بنجكان في غنبري إخوة الأقل صحابة كان تنوية إخوة نانش كان بو آويك لبنجي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم دروس بو دزنو جيان قرت بجابري كري عبد الله ينفرمو او رجعه وچن كسبون فرمي والله اگر دو هزارش بنا يا بشي اكدين او رجعه ما هزار و پینصد كسب هزار و پینصد كسب لها ولانه پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم خواه پروتگار آوی لپنجه پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم وكو معجزه القلان دوا پیغمبر اخوا سرچاوي خيري حسي ومعنوي بو لها ولا كان تنيا بو تشنا تخدمت بيغمبر اخوا لبنجي بيغمبر اخوا او هالقلاوه كعلى ما كان افرمن او اوي لبنجي بيغمبر اخوا هالقلاوه لهمو اوي غورترو في رسترا برسيان بو بيغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم بو تما يرجاندن وبجاندني خير وبركتي اخوا بو يعني لحديث صحيح بخاري مسلم هاتوا لا روجي غزوي احزاب غزوي خندق كاتيك بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم شو ناو خندق كبو أوي أو شوكوها ولا كان بيغمبر إخوة خندق هالكني جابري كري عبد الله أفرمي بيغمبر بني ناوسكي بستبو كسي شو سير رجو هيتش مان نخوات زانيم كبيغمبر إخوة أو رجا برسيتي تواه زوري بو هناو بو يلتاو برسيتي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ببرد ناوسكي مباركي خوي بستبو إذن لا بيغمبر إخوة ورقد هاتما ولا خزانة متم آفرت شتيكم بيني لا بيغمبر تحملي ناكم تشي تشي بوا وتي بيغمبر إخوة سيشا وسير وجه هيشي نخوار دوا وأمرو زكي بيغمبر بيني بروتي ببرد بيغمبر إخوة برسيتي خوي راقر تبو تشي مان هي آفرت وتي والله كاروليكي بچوك برخوليكي بچوك مان هي لقل من يكجو فرميك برخولكم سر بريو خسمناو من جلبو أو يبوكليو وهروها منا جوكم مرد كدو هاري باشان هاتم بو اوي پیغمبر اخوة لغل دو سيلا هاولا كاني بانكم برسيتي خويا مشكلة كاروليكي بچوك لغل من يك جوهر بش ناني چوار پیج نفرا خزانك جابر بجابري وتوتي اي جابر شرمزار ما نكي نكي چوار تا پیج نفر لخزمت پیغمبر آبي جابر چو خزمتي پیغمبر اخوة وتي اخ رسول الله خواردن يك من حاضر كدوا خطو چوار پیر نه ها ولکان اگر به برسیتی بشکتی پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم که خوا افرمی اولا بالمؤمنین من انفسهم لروح خوتا اندل سوستر لپویو ام ها ولانک وکو او سیشو سیر رجا هیچی ان نخوار دو ایسا پیغمبر اوان جیتی علیو بو اوی بیتا و مالی جابر بخوی تیر بخوا بگرهتا و حاشا لپیغمبر اخوا صلی الله علیه ای خوار نکی جابریش نانی چوار پنج کسه اوی ده صلاتی چیه خوال رزیلی و لبخیلی نبوتی یا رسول الله چوار پنج کس تماشای اسبابی دنیایی اکا خوار اکا که هر بشی او نا اکا پیغمبری خواه فرمی خوار نکه چیه ای جابر او تی کاروله اکی بچو کو منک دو سه کیلو جو پیغمبری خواه روی کده صحابکان فرمی یا اهل الخندق ان جابرا قد وضع لكم طعاما فحی هلا بكم اي هاولان اي اواني كلا خندقا اي شكن اي ما همو من دعوتي جابرين خوراكي بو حاضر كنجين جابر افرمين ظلم كوتا اللي ادان خوراكا كم اوانانية بشي هاولا كاربكا بيغمبر اخوان نصيحتي كنن فرمي اي جابر تا خوم ديم دسكاري من جالكا نكي وهروها هاوي راكش لتنور ندي افرمي رويشينا اوي والله بيانج بيانج بيغمبر اخوان باني اكردن بخوم هاوی رکم عدال تنورو پیغمبر اخوا با دستی مبارکی لگوشت و قاورمکی خست ناو نانو بابولی گوری اکر لبو هاولکان پینج پینج و دده هاولکان آهاتن فرمی والله او روجا زنایانی اهل سیر افرمون سی هزار هاول بون صحابه بون لغزای خندق هر همویان تیریان خوار من جل گوشت کو تشته هاوی رکش هر وکو خوی مایوه وكو دسكارتنا كدبي آوها
وكو خي مايو حضرت موسى بعصاي مباركي آوي لبقابرت هالقلان بلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بشکاندنی گابرد یک لغزای خندقا افرمی ملکی کسرا و روم و یمن پیغمبری خواه فرمی ها تدسم او کاتی که جابر پیغمبری بینی دابزی بنا و خندقا که گابرد یکی گوره ها تر رگیان بصحابکان نشکین را بانگی پیغمبریان کر صلی الله علیه و سلم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بسم اللهی کردو سيكي بردكيش كان فرمي الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام صحابة كان فرمون بيني ما النور لليدانكي بيغمبر إخوة درتو بيغمبر إخوة فرمي والله إخوة بردهر مجدي أوي بيدام كدولتي إمبراطورتي شامو روما كان أكويت دسي من ليداني دوهم ليدا بيغمبر إخوة فرمي الله أكبر أعطيت مفاتيح كسرى لداني سهمي لدا حديثك إمام أحمد لبراء روايتي أكا بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن إخوةي بربرقار كليلي فارسو شامو يمني بيبخشيم أما مجديكي قوربو لبو بيغمبران أو كاتيكا غزاي أحزاب صحابة كان سيها زاربون قريشو جولكو هرشي تيري عرب هيا قلكو مين لبيغمبر كدبو صلى الله عليه وسلم منافق كان تعليقا لبيغمبر دا ايامونت محمد وعدو بليني كسرا ورومان اداتي اما شو ناويرين لترسانا برين ترميزي بكينو بين اوا بيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما خالي اخير كوتاي زور بكرتي حذتي موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مناجاته قصي لقى الخواكت وكلم الله موسى تكليما حذتي موسى قصي لقى الخواكر دوا بلام خواي نبيني دوا بنيني خواكت قال ربي أريني أنظر إليك خواي برود قال لو الله ما فرمي لن تراني أي موسى تو تحملي بنيني منك ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه جعله دكا وخر موسى صعقا خوي بردقات وسقالك تجلياتي خوي لبو تشياي تور درخص تشياي تور بو خلوص ستا حذتي موسى شلهوش خويتو بنيني خوي بردقار لقيامتا بو همو كسيك هي بو همو إيمان دارك هي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر بلام للدنيا دا بو هج كس يكدسي نداوة إلا لبو بيغمبري إخوانا بي صلى الله إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى كإمام قرطبي بغوي لحسن بصري وتابعين والرواية أكن كإذ يغشى السدرة ما يغشى يعني إخواي بالودقار تجليات إخوي آليا لبو بيغمبري إخوة درخص صلى الله عليه وسلم هذا الرحمة لما مصاي خاكي أفرمي يدي بيضاي لباخلني نما شوشم چيه كمرو ظهوري نييري جبهي رئيسي أنبيايانا كلاميا راس هردوك بو لقى الحق أحمد وموسى ولي تفاوتيا زمين تا عرش رحمانا أرينيو لن تراني بانليتو نشنو يا موسى بسائل نادري آخر أو أي درخوار دي ميوانا حذتي موسى سؤالي بينيني خواي كرت بويا خواي پرود قال لو لا ما فرمي لن تراني بلام خواي پرود قال بيغمري دعوتي بينيني خواي كرت كسك سؤال اشتكر لي بكا سؤال اشتكر لي بكا بريئكي بلام اگر كسك بخصوصي دعوت بكي او خزمتي كتوئي كي لبو او دوانا فرق جاوازي زور حذتي موسى سؤالي بينيني خواي كد بو يا خواي پروردگار فرمي لن تراني ولكن ينظر الى الجبل كأو بو خواي پروردگار بينينا كي حذتي موسى لبو خواي پروردگار بو يدس ندا بلام خواي پروردگار پیغمري با تايبتي دعوت كد لشوي اسراء ومعراجا و
لشوي إسراء ومعراجا لقد رأى من آيات ربه الكبرى وخوي بالوردقار تجليات خوي لبو أم في غمرة درخست وصلى الله عليه وسلم خوي بالوردقار أم باساني باسي قولي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم بكاتا ما يأشنابوني زاترمان بفي غمري خوا عليه الصلاة والسلام ولا روج قيامتا لجير بيداخي أم في غمرة كمان بكاتا وحشرمان بكا أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

خواهی گورا وعدی به پیغمبر من داوا به شفاعتی عظما و مقامی محمود. شفاعتی عظما و مقامی محمود گورترین پلو پایه که لروجی قیامتا ادری به عبدالعبدکانی خواه که ایج محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم كوابو لآدم و حتى آخر إنسان لم سرزوياجي شاورواني دم ودستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكا پیغمبر رحمة بو هرهموي حتى أفرميه للروج قيامتا آدمج لجر رأي منايا أنا سيد الأولين والآخرين قوري أول وآخرين آدمج لجر لواو علمي پیغمبري إسلاما صلى الله عليه وسلم جا خواهی گورا وعدی داوا کوا شفاعتی گورا و مقامی محمودی پی ببخشه داواشی لئیمه کردوا ایمه امتکی که همو کاته لدوای بانگکان بپارینه و لخوا خوا او پلو پای و منزیلت گورا پر لحیبتا ببخشه با پیغمر ایمه صلی اللہ علیہ وسلم افرمی اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول اگر گویتان لبانگ بیش بو بانگی دا او چیه لئی وش او بلین الا فی حی علتین جگا لا حی علی الصلاة و حی علی الفلاح لیو یا بلین لا حول ولا قوة الا بالله کبانگ توابو ثم صلو علی صلوات من لسر بدن فإنه من صلى علی صلاة صلى الله عليه بها عشرة هر کس صلواتك من لسر باخوال بری من دجر صلوات لسر او کس آدات ثم لدوای اوه سلم لي الوسيلة داواي وسيلة وفضيلة ومقام محمود مبكن شنك أو مقام بلو بايك قيامتا أدري بعبدي لعبد كان إخوة فأرجو أن أكون أولا هو من إن شاء الله كسأب هركس يدواي بانا كان بومن بفارته أو دعايا بكا أو منيش بليني أدمي كشفاعتي مبكن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزو خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بوين لالقيكي نوي برنامكتان بخزمت ايوي برزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم بردوامين لسار دياري كردني خوكارو اسبابا كاني رقبوني دل باوميد ايوي خوكارو وسائل كان بزانينو كار لسار كم كردنو نهشتنيان بدين. یکی که تر لو خاله اساسیان و لو هو کاره بنارتیانی کوا انسان دلی رق دبید. بریتی لخواردنی مالی حرام، لبر کردن و پوشاک و جلو برگی حرام، و خواردنوی حرام. همو امانه تاوانن، گناهن، بیفرمانی خوان، جرأت کردن برام بر ستم کردن، واسينانا لخير و چاكا واكين كوادل نقطة رشاكان لسري زياد بكات بو اوي بطوابي رقبت كام خاليكا زانايان زور وردبونتو لسري بو ايكين دفرميت خواردني مالي حلال دلو درون پاك دكات و ساغ دكات صافو بخلطي دكات برچاوي رونده بيتوا كارو باركاني دنيا وقيامتي باش دبينيت وكاري جدي بو دكات. بلام خواردني حرام برچاوي تاريك دكات دلي رق دكات هنگاوي كي بو دنيت كوا ام دلا بطواوي تيغده چي تا او رادهی زانایی که گوره ده فرمید حس کردن لحرام، اما ایشتا انجامد نداوه، تنها مجرد حس کردن لحرام دل رقه که

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بيكي راويتيوه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: لو شوێنەدا قسە و گفتارێکی ناخۆش و نابەجێ نابیستن لەو بەهەشتەدا کانی و سەرچاوە و تافگەی ڕەوانی تێدایە هەروەها چوارپای نوستن و سیسەم و جێگەی حەوانەوەی بەرز و بڵندکراوەی لێیە لە نزیکە و بەختەوەرانەوە لە هەر کوێدا بن کوپ و سوراحی و پەرداخی جوان و ڕازاوە و نەخشین دانراوە هەروەها پشتی و سەرین و پاڵپشتی جوان و ڕازاوەی تێدایە کە بە ڕێک و پێچی ڕیزکراون فەرش و ئۆرتە و ڕایەخی قەشەنگ و نەخشینی تێدا ڕاخراوە هەموو کۆشک و تەلار و ڤێلاکانی پێ ڕازێنراوەتەوە
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
0: إنجا خداي دروس كار لروانجي هنديك دروس كراواني وديويت بباوران دابط لچينيت بويا دفرميت آيا أو سرنجي وشتر نادن چون دروس كراوا قباري ملي دريجي قاتا دريجاكاني كبسميشي اسفنجي كوتاي هاتوا إنجا خو گرتني لسر برسيتي وتوينيتي
1: وإلى السماء كيف رفعت؟
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراوەتەوە؟ ئەو هەموو ئەسێرە و کاکەشان و هەسارە بێشومارە دەورەی زەویداوە لە بڵندیەوە ڕاگیراون
1: و إلى الجبال كيف نصبت؟
0: ئەی سرنجی چێوەکان نادن چون داکوتراون و دامەزرێنراون ڕەجیان چووە بەناخی زەویدا؟
1: و إلى الأرض كيف سطحت؟
0: ای سرنجی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
1: فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر
0: کواتا تو ای پیغمبر امشتان بخروی یاد یانو آموشگار یان بکا براستی تو هر یاد خروید هیز ده صلاته که دنیا بسر دلو درونیان ده تا بزر باورداریان بکید
1: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
0: بلام او کسی که پشتی حل کردو و کفری حل بجاردو او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزارو بیس نوریان لیده سینید
1: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
0: بيغمان اوانا قرانا ويان هربولاي ايميا بيانا ويتون نيانا ويت لو دواش براسي حسابو ليبرسينا ووداد قايان لسر ايميا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
0: سوێن بەبەرە بەیان سوێندم بەو شەوانەی کە دەشەون هەندێک دەڵێن دەشەوی کۆتایی ڕەمەزانە هەندێکیش دەڵێن دەشەوی سەرەتای مانجی ذیلحەجەیە کە کاتی ئەنجامدانی حەجە هەردوو بۆنەکەش پیرۆزن سوێن بەو شتانە کە جووتن هەروەها سوێن بە هەموو ئەو شتانەی کە تاکن یاخود سوێن بە شەوە جووت و شەوە تاکەکان بە هەموو شەوێک کاتێک تێدەپەڕێت لەسەر ئەنجامی سوڕانەوەی زەوی بە دەوری خۆیدا
1: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: آیا لوشتان دا سویندی شایستن نیا بو کسیک خاونی عقلو بیرو هوش بیت؟
1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟
0: آیا نتزانی و پروردگاری تو چی کرد به هوزی عاد؟
1: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: که اویش هوزی ایرمو خاونی پایی برزو کورکو نیرگی دریش بون قوم عاد لشاری ایرم کبالا برزو تیکسم رو بون خانو برو کوشکو تلاری گورو برزیان دروز دکرد لسردمی اوان دا لهید شارو شوینک دا کوشکو تلاری وک اوی اوان دروز نکراوا
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
0: آیا نتزانی و قوم ثمودیش خدا چی لیا کردن؟ اوانی لدولو شیوکان و بردیان دتاشیو دان گواست و بوناو قدی چیاکانو لوی خانو یان دروز دکرد اروها فرعونی خاون اهرامکان تکوش کو بنای چی محکمیان وکو میخ داد کتیب زویده اوانی کستمیان برپا کرد لولاد داو خلچیان دتو ساندوا
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جا خراپو تاوانو گناهی زور یان انجام داده بای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسر یان داو تفرو تونایی کردن
1: این ربک لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینه.

0: أكرماً
1: جاكاتي قادم إزاد لاين پروردگاري والتاقيد كريتوا ريزي لدنيتو ناز نعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا وديارا پروردگارم خوشي دويم ريزم هيا لاي
0: وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
1: بلام كاتيك تاقيد كاتوا ورزق روزي كمي پيدا بخشيتو ليدا كريتوا دلیت و دیار پروردگارم منی خوش ناوی تو رقیلیم و رسوای کردوم.

0: متربه
1: كچي زور بي او خلقا نيتواني بسر كوس بولم پرکان دا زال ببيتو ريگاي سر فرازي بگريت بر جاتو سوزاني او كوس بولم پرانا كامانن آزاد کردني بندو كويله يا آزاد کردني گردني خويتي لگناهو يا خيبونو سرکشي يا خود خوراك بخشين لروجيك دا كگراني و برسيتي هبيت بتايبتي بوهتي وي كخزمايتي هيا لقلي دا يا بهجاريك كلا هجاري دا لسرخاك داني شيت يا بكوتو كفتكاريك
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: سرّي أواناش آدمی زاد دبید لوانه بید که باور یان هینا وو آموشگاری یکتر یان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتر یان کردوا لسر رحمو بزیو مهربانی
0: اولائک اصحاب المیمنه
1: اوانی بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دستی راستو دستی بختورانن
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
1: وانشي كباوريان بآياتو فرمانكاني ايمن نبوا وانا دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشيوا وكان وانا درگاو قاب يكاني دوزخ لسريان داخرا وو هيچ هوايشي رزقاريان نيا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: سوین بخور و تیشی خور کل سرتای روش دا سر حل دادا سوین بمانگ کاتیک بشوینی دادید سوین بروش کاتیک کخور دردخات سوین بشو کخور دادا پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و بوزات بدا صلاتی درستی کردوا سوین بزوی و بوزاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین بدرون و اوزاتی که بریکو پیچی بدی هنوا جاتوانای خراپو چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كس السرفرازا كنفسي پاكو پختكردو و ايمانو ترسي خداي تيدار رواندوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخت كردو آلودي گناهو تاوانو خرابي كرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشي وياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنا رآ وكي خويدا أو بخواتوا
1: فكد

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دروينيتوا سوين بو ذاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا هتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا هتانا بپیچوانوا بدستو برده بو انجام داني تاوانو خرابكاري هتانا جوير رايلو هتانا ياخي هتا دواي
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاكو بنرخي خدائي هيا اول ريگي چاكو و چاكا كاري بو آسان دكينو سر انجام دي خين خير و خوشيوه
0: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
1: بلام اوي رزيلو دزنو قاوبيتو خوي بين ياز بزانيتو رزامن دي خدائي مبزنبيت برواي نبيت بپاداشتو بهري چاچي خدائيو بدروي بزانيت و ایمار ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سرانجام بدو زخی دگینین
0: و ما یغنی عنه ماله اذا تردا
1: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دو زخوا مالو سامان هیچ فریای ناکوید
0: این علینا للهدا و این لنا للآخرة والأولا
1: براسی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه یا. بگو من ده صلاتی بی سنور من هیا بسر پاش روژو قیامت دا هر وها بسر دنیا دا.
0: فأنذرتكم نارا تلظا
1: جا من اوتا آگادارتان ده کمودتان ترسینم لآگریک که زور بلیست ده سینیت.
0: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
1: ناچت ناوي مگر کساني نا پختو درندو خدانا ناز نبيت اوي حقيقتو راستي بدرو داناو پشتي حل کردو لبرنامه خدا
0: وسيجنبها الأتقى
1: جا خدانا سو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشيا دور دخرينوا

0: اما براسی قرآن من دا بزان دوت خواره و لشوی چی بفر و ریز دار دا جاتو توزانی شوی بفر کامیو تخیر و برکتی که
1: لیلة القدر خیر من الف شهر
0: شوی قدری بر ریز لهزار مانگ ریز دار و خیر دار تره و تا پاداشت عبادتو خدا پرستی او شوا بی سنوره
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
0: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا داد بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بتايبت بوسرداني خدا پرستان بوسرداني مزگوتكان بوجوه گرتن لقرآنو حتى دوي
1: سلام هي حتى مطلع الفجر
0: او شوا اسديو اشتيو همنيو رحمتو مهربانيه هتا كاتي بربيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتا او شوي قدر بخدا پرستيو يادي خدا ببات السر بايمان باوري دامزراو بتمابوني پاداش الرحمت خداي گورا لهمو گناهان الرابردوي خوش دبيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: براستي اواني بباور بون لخاون كتابا كانوا مشركو هاول قران دخرنا الناو آقري دوزخو بنمري تياي دابو هميشه دمين نوا هر اوانا تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيقمان أواني إيمانو باوريان هنا ووكارو كردوة تشاكا كانيان أنجام داوا هر أوانا تشاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي.

0: او ريزو قدراب بو او كسيا كلا پروردگاري ترساوو فرمانكاني بجيهناوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
1: اذا زلزلت الارض زلزالها
0: كاتيك زويدهن ريت اللرزو بوما اللرز الزور بهزكي بو بيشهات.
1: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
0: هرچي لزويدا هبو لما دسن جينكان الناوي دري پراندو هنايا دروا أو كاتا آدمي زاديش دليت أو تشيتي بوواي ليهات إيمان دار هزدكات كوتاي دنيايو برپابوني الروجي قيامتا بي إيمانيش سري ليد الشيويتو نازانت برو تشوير رابكات.
1: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
0: لو رجدا الزوي هوالا كاني خوي دجيريتوا بهوي أويكا پرورد قارد رايقاندوا أي إنسان فرماني بودر كردوا كاتي كوتاي هاتنيتي.
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
0: أو رجا خلشي دست دستا برو قرباني اللي أبرسين ودتن ببرشو بلاوي تاكارو كرد وكانيان ببينوا ديارة كنامي كرد وكان تومار كراوا بدنقو رنقوا.
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
0: جاوي بقدر سنجي قردي ليك خير وشاكي انجام دابيت دي بينيت هوا.
1: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
0: اوشي كبقدر سنجي قردي ليك شر وخرابي هبيت دي بينيت هوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
1: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
0: سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديت بوهو كاراني كاتيك كآقردكنوو بزيس كددن بوهو كاراني كالبربيان دا هيرش دبنسر أوردوي دجمنان.
1: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
0: إنجا دبنهوي برپا کردني تبو توزو گردلول لو كاتدا خوياً دكن بناو جرگي دجمنان دا.
1: إن الإنسان لربه لكنود
0: سوين بوانا هموي براستي آدمي زاد لآستي پروردگاري دا زور ناسو پاسو حق ناسا.

0: خوشی شایت لسر او حالی خوی روشی قیامت دان بکم ترخمی خوی دادنیت بگو من آدمی زاد لخوش ویستی سامان دا زور و تینو حل پیا کدستی لی جیر بو رزیلو رجدو تروکا
1: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
0: ايا او جوره كسان النازان انتي بيش ديت كاتيك لغور كان هنران الدرو وزندو كرانوا هرتيج لسين كان دا هيا هر همو الى كارنا مكان دا بتو مار كراوي اشكرا كرانو خران بردست
1: ان ربهم بهم يومئذ لخبير
0: براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي ده پرسيتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: القارعة ما القارعة
0: يچك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
1: وما ادراك ما القارعة
0: تو اي انسان چي فيري كردويد كالقارعة شي
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
0: او روجا خلچی وکو پپولی سرگردان پرشو بلاو دبنوا.

0: خوش
1: چوکانیش وکو خوری شیک راویان لیدید سوگ دبنو چالو چولیان پی پردکریتوا
0: فأما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه
1: جا اوی ترازوی خیری سنجین بیت اول لبارو دوخی چی خوش و آسو دادا جیان دبات سرو زور پی رازیه
0: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
1: اوشي ترازو خيرو تاكي سوق بيت گناهي زور بيت او دايشي او دو زخة با وشي بو كردو توا
0: وما أدراك ما هي نار حامية
1: جاتو تزاني هاوية چيا اگريشي زور ستينرو بلس دارا هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتو
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
1: خلچینا حال پا کردنو پیش برچیتان بو زور کردنی مالو مندالو سامانو کشکو تلارو حتا دوائی یوی سرگرمو سرگردانو به آگا کردو الله خدا ناسیو دینداری حتا او کاتی کدم رنو دبرین گورستان دخرین ناو گوری چی تنگو تسکو تاریکو
0: کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون
1: واز بهنن لما دوا دزانن چقریکتان بو خوتان گرتو توا چبلایکتان بسر خوتان هیناوا ديسانا ودليم واس بهنن
0: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
1: واس بهنن اگر ايوادتان زاني بزانينو دلنيا يشي تواوا وا بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيقمان دو زخ دبينن دو زخ يشي توقينرو پر لآزارو ناسورا
0: ثم لترونها عين اليقين
1: دوباره سوين بخدا دو زخ بچاوي سرتان دي بينن بآشكراو دلنيا دبن كتند سامناكا
0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
1: باشان سوين بخدا لو روجدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز و نعمت کانی دنیا چون تان پیدا کرد وو لچی دا بکار تان هیناوا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: والعصر ان الانسان لفی خسر
1: سویند بزمانه سویند بکاتی عصر براستي آدمي زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: بيجغلواني كباوريان هنا ووكارو كردوا تشاكا كانيان انجام داوو اموشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا پابندي حق بن پابندي حقيش پيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آموشگاری یکتریان کردوا تا همیشو بردوام خو گرو آرام گریش بن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: ویل لکل همزت لمزت الذی جمع مالا وعدده
1: هوارو آهو نالبو هرکس هیک کبشوین کمو کری دادا گررتو لعیب و عاری خلچی دادوید او کسی مالو سامانی زوری کو کردو توو هر خریشی جمار دنیتیو دلی پی خوشا رزیل و بخشندن نیا
0: یحسب ان ماله اخلده
1: واد زانید براستی کمالو سامانا که دبیت هوی تمن دریجیو نمری بوی
0: كلا لينبذن في الحطمة
1: نخير سوين بخدا بسوچي ورسواي فريد دريتن ناو حطموا
0: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
1: جاتو تزاني حطمة شيا بريتيا لآقري داجير ساو بليس داري خداه

0: ممددة.
1: واقري الرودة كاتن ناو زرقي دلو درون كان كمال بندي كفرو خدان ناسيو رزيليا بيقمان او اقرو دوزا خلا شوينيك دايا كسر جيراو درقا داخرا ولا سريان ريقي قطار بوني نيا خدان ناسان لوي لناو تن ستونيا چي اقري ني دريج دان هيد جمو زولي چان بونا كريت.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان.

0: اي محمد بلي اي كومالي بباور خدان ناسان
1: لا اعبد ما تعبدون
0: من هرجيز اوشتاني كي ودي پرستن ناي پرستم چون كم من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ايوش ديارا اوي من دي پرستم ناي پرستن چون كم بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين
0: اوي ايوا پرستوتانا من هيچ كاد ناي پرستم ايوش او ذاتي من دي پرستم ناي پرستن كواتا ديني خوتان بو خوتانو ديني خوم بو خوم ام سورته كاتك هات اخواره و بباوران ويسيان ريك بكون لقلب پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم كأو ما ويك بتكاني اوان بپرستيد اوانيش همان ماوا خداي او بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: اذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتي وكومشي خدا ديت شاري مكة رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خلچي شد بيني پول پول دسنا ريزي آيني خداوا
1: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
0: او سایی تر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لی بکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو تو باور گره امیدن لآینده چی نزیگ دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام صورتا تازه دا بزیوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
0: دستكاني بشتشيد أبو لهب رسواب بيت أشكرايك هر رسواج دبيتو لناو دتشيد مالو دارايو أوشتاني كبدستي هنا وفرياي نكوت

0: فساد
1: لآینده دا دخرت ناو آگری چی بلیس دارو هر وحاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی تن رو لپوشی خورمان لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسن دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیرو تای فکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دست بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایترام صورت هات خواره و که هرشی چی بردوام با سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لوانده چن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايماندار بلي او خدايي كناوي اللهيا خدايي شي تاكو تنهايا بها ولوها وتايا خدا ذاتي شي پايا دارو د صلاة دارا نيازي بكزنيو هموان آتاجي اون هر اودتوانت بلاو ناخوشي لا بريتو بيوستيو دا خوازي كان من جيب جيب كات
0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: هيت كسي لي نبو خوشي لكز نبو هرجيز هاوتا وهاو شيو د صلاه داري شي ترنيه كلا برام بري وبوستيتو هاو شاني بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پناه ده گرمبو پروردگاري كبر بيان پیش دهنيد لشرو خرابي هرچي كدرستي كردوا لجنو آدمي زادو مارو ميرو
0: ومن شر غاسق إذا وقب
1: لشرو خرابي شو كاته كداديتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشو الزنق
0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: لشرو خرابي وكساني كجادو دكنو بتو دزو غريد دنو فوي بيادكن بفعلو جادو نيوان خلچيت يكددن لشرو خرابي حسود وبخيل كاتيك كحسودي وبخيلي دبات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنا دا گرم بپروردگاری خلچی بپادشای خلچی بخدای خلچی

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري او رقايا برلا تقواكا كانت شوي تحزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد جنا فكري لدنيا چون نظمي روش تا ايوار مشغولي بزم و رزمي دل خوش مكب كزداري و بخزمي دمي كوا اسيري نفسي نزمي ورا حربي لقل نفسو هواكا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو بجوانی و قیت و قنجی دنیا توها گرتبو با پلاو برنجی بغفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری رابردو قزاکه.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

بسلامي برزو خوشويز صلاه ورحمتي خواهي برابداتان دليل لغاية حلال واجب استي ختم القرآن بلوز دليل بدنجي ونصلي قرآن قرآن محمد صديق المنشاوي جزئي سي كبآياتي دو صوفا جوسي سورة البقرة دس بذكات بآياتي نودوكي سورة آل عمران كوتاي بيديد